0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM في كل مكان.

هنلا سعنكو برضو شريكو مالوش غير انتم احبابه انتو هنلا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
0: أحلى صباح من الرشيد أف أم.

0: الجمهور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد FM صباح الخير.

0: وتصميم عصري يكمل بيتك.
1: ونظام تايزن من سامسونج؟
0: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك،
1: يعني ذكي وسعره مناسب.
0: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
1: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاه وياه.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

أهلا وسهلا مستمعي إذاعة الرشيد على 91.5 صباح الحب والأنس والجمال على بغداد وأهل بغداد، صباح الفرح على كل محافظاتنا الكريمة، وصباح الورد بألوانه على كل مستمعينا من العراقيين والعرب وحتى الأجانب حول العالم. صباحكم كله نور، أهلا بكم في بانجور. إن شاء الله بداية أسبوع جديد تكون بداية حلوة، بداية موفقة، بها همة، بها شوية حماس، بها إن شاء الله أكيد قبل كل شيء التوكل على الله، نبلش شغلنا من جديد، ويا رب السداد لكم في كل الأمور. إذا معاملة تقضي إن شاء الله وتخلص على خير وبركة، إذا مثلا على فد رزقة إن شاء الله تتم، إذا على فد أو هيك روتين دوام بس، يلا إن شاء الله يخلص على خير وسلامة وتكونون سالمين وترجعون سالمين إلى بيوتكم الكريمة. أهلا بكم في بانجور مع ميكروفون بان الموسوي لساعة 10 وبرفقة مكسر ويسام ماجد.

لا خلوا الصبح يبدي بلا شروط، يعني على الأقل لا تكثروها على نفسكم، أو ممكن تعقدون الأمور، أو ممكن تخلون شرط حلو وهو يمشي مثل ما تردون. تقول اليوم بس أي واحد يسمعني سيمكن راح تضحكون، تقولون شنو هذا الحكي، شنو أيتها الأرواح الشريرة اذهبي، أيتها الأرواح الطيبة تعالي، لا تعالوا أنا وياكم نستشعر طاقة حلوة. يعني قول اليوم، قولها هيك ويا نفسك، اليوم كل شيء تمام، اليوم كل شيء راح يمشي تمام. خسرانين شيء؟ يعني شيء خسرانين هيك يعني ويا نفسك، قول يا الله اليوم كل شيء تمام راح يصير. صدقني إذا قلت اليوم كل شيء تمام راح يصير كل شيء تمام. مو أنا أقول، دراسات تقول وتشير الأبحاث إلى أن في اللحظة التي تقرر فيها أن الأمور ستسير لصالحك فإنها تبدأ فعلا بالسير لصالحك. أهلا بكم في 360 درجة. يمكن الفرق مو انه الحياة تغيرت فجأة، يمكن انه انت اللي بديت تشوفها بطريقة مختلفة. مو لما تتوقع انه الامور ممكن تمشي للافضل، هذا مو قانون جذب ولا سحر. الابحاث فعلا تربط التفاؤل والتوقعات الايجابية بسلوكيات صحية افضل ومثابرة اكبر وقدرة اعلى على الاستمرار نحو الهدف بدل الاستسلام بسرعة. يعني لما تقول لنفسك راح ألقى طريقة، يلا إلها حل، إلها حل، سهلة سهلة، مو معناته أنه الكون راح يرتب كل شيء لك، لكن ممكن تبدي تلاحظ الفرص أكثر، تتحرك بدل ما تتردد، تجرب مرة ثانية بعد الفشل وتستمر فترة أطول بدل ما توقف عند أول عقبة. وهنا يبدي الفرق الحقيقي. حتى دراسات واسعة وجدت أن التفاؤل مرتبط بنتائج أفضل، يا عيني مرتبط بنتائج أفضل في الصحة الجسدية، وفي بعض الأبحاث بانخفاض مخاطر الوفاة وحتى أمراض القلب. بس هذا ارتباط مو ضمان ومو دليل أنه التفكير الإيجابي وحده يغير الواقع. لا، التفاؤل الحقيقي مو أنك تقول كل شيء راح يصير ممتاز، التفاؤل الحقيقي أنك تقول إيش ما يصير خلي يصير، راح ألقي حل على الخطوة اللي بعدها. وأحياناً لما يتغير اللي تتوقعه من المستقبل يتغير اللي تسويه اليوم، وهذا وحده ممكن يغير أشياءكم.

حقلب لك وش؟ لا سوري يعني وجهك مو مهم، قلبه أهم شيء، وجه القهوة الصبح. نعم فدية السمرة وفدية فدية شكلها. نعم بس تعالوا، هو اللي يقلب وجه الصبح، هو اللي كشر الصبح بالمصري كده، أو الشخص اللي يستيقظ بمزاج سيء وعابس الصبح، يوصف عادة في علم النفس والطب بمتلازمة الصباح السيء. هم ذولا قاعدين مشنفين الصبح مبرطمين، ذولا جماعة الليل، ذولا يحبون الليل، ولذلك يعني عشاق الليل هؤلاء يجدون صعوبة بالغة في التأقلم مع الاستيقاظ المبكر. طبعا أكو عدة أسباب تخلي الشخص عابس أو نكدي في الصبح. شنو هي؟ يعني أسباب بيولوجية صحية، مثلا قصور النوم الجسدي وهي حالة من الترنح، ضعف الإدراك تستمر من 5 إلى 30 دقيقة. حل نص ساعة نتحمل وجهك، يلا بمشكلة. زين بعد الاستيقاظ وتجعل الشخص غير مستعد للتواصل الاجتماعي، وبعد يقول لك هذول ينخفض عندهم السكر بعد، يعني يقعد الصبح والجسم بعد فترة صيام طويلة أثناء النوم، ونقص السكر يسبب العصبية والضيق. بعد شنو؟ عند اضطراب هرمونات، يعني يتأخر إفراز هرمون الكورتيزول اللي هو هذا هرمون النشاط لدى بعض الأشخاص، مما يسبب الخمول وتعكر المزاج. زين أكو عادات ونمط للحياة، طبعا السهر، اضطراب الساعة البيولوجية، عدم الحصول على ساعات نوم كافية أو جودة نوم سيئة بسبب الأجهزة الإلكترونية أو الكافيين، وأيضا ضغط العمل أو الدراسة، التفكير في المهام الشاقة اللي تنتظر الشخص بمجرد استيقاظه، يولد شعور تلقائي أحبابي بالضيق والعبوس. ما له خلق، وشماله هو اللي ما له خلق ما يعوفه بحاله، هو هيك يعني قاعدة. انت يوميا مثلا تجي يوميا فرحان وهاي ما حد بحالك، دي تعال ضايج فدي يوم ومالك خلق، كلها تجلب بوجهك يجي يفتر روحه ولك. اذا كنت تريد حلول لتحسين مزاجك او مزاج شخصي يهمك الصبح، يسعدني يا عزيزي المستمع ان اقوم بذلك. تصميم روتين صباحي مرن يقلل من هذا التوتر. ورقم 2، تقديم نصائح لتحسين جودة النوم ليلا، أو استكشاف طرق للتعامل الذكي مع الشخص النكدي في الصباح، عدم الضغط على أعصابه والتأقلم مع مزاجه قليلا، ومصارحته في الموضوع مساءً.

بعد قلب وش وش عادي. قلنا اهم شيء وجه القهوه، وجه الفنجان الصباح، وجه الصبح طبعا. بوندول.

تعال تعال تعال تعال، انت اللي ما تحب القهوة ليش تشم بالقهوة؟ انت بتشربها ليش تشتهي تشم ريحتها بس وما تحب تشربها؟ تعالوا نعرف القصة. قد لا تحتاج إلى شرب القهوة حتى تشعر ببعض الراحة عند استنشاق رائحتها، إذ تشير دراسة يا عزيزي، وهذه الدراسة يابانية صغيرة، إلى أن رائحة القهوة وحدها قد ترتبط بتراجع مشاعر التعب، التوتر، القلق، الإحباط لدى بعض الأشخاص. والسر في ذلك قد يكون في ارتباط حاسة الشم بمناطق في الدماغ مسؤولة هذه المناطق عن الذاكرة والمشاعر. رائحة القهوة المألوفة قد تستحضر ذكريات الصباح، الراحة، الثقافة واللقاءات الجميلة. بس انتبه لي، الدراسة شملت 20 طالب بس، يعني ما تكفي نتائجها انه تثبت تأثير عام او مباشر لرائحة القهوة على الدماغ.

0: صباح الحب، صباح الخير، أحلى بانجور من راديو الرشيد لكل مستمعي إذاعة الرشيد، وأهلا بمشاركاتكم على الواتساب على 077-001-114-115. بعد كم يوم بالشتاء رح نقول خبسة خبسة خبسة خبسة خبسة يوم. تحياتنا لبرشلونة. أربعة ثلاثة ثلاثة واحد على منو؟ إشبيلية؟ صدق؟ لا إشبيلية مع الأسف صادوك وانت النجار. اهلا باحبابي اهل الواتساب، والبدايه من منو؟ من ابو دله. يقول هو يقول في بصمه. نعم اهلا.
1: مهما قست الحياه ففرج الله قريب، ومهما ضاقت الدنيا فرحمه الله اوسع، ومهما اشتد ظلام الليل فلا بد ان يعقبه فجرا جميل. فلنكن دائما واثقين بربنا، فرج الله همكم وأسعد أيامكم، أسعد الله صباحكم. تحياتي صباح جميل لكروان الرشيد، الأخت العزيزة الغالية ستبان، والمخرج الراقي، وجميع المستمعين والمستمعات داخل وخارج العراق. أحبكم كل شواية. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: صباح الورد والعافية عليك أخونا أبو دلة، صباح التفاؤل إن شاء الله والحياة الحلوة عليك. شكرا لتحياتك، شكرا لكل ما ذكرت، وبعثنا مذاكرة الزمن الجميل، أغنية اسمها حسبة جيبني، المطربة الراحلة هيفاء حسين. وصباحك ورد، شكرا جزيلا لذوقك الرفيع. سليم الجعفري يقول أنار الصباح بكم، وسمعنا كلامكم سرورنا سروركم، وكلنا لكلكم برنامج نسمعه، وكلنا نبقى معه. ستبان أنت رائعة، تبقين شمس ساطعة، ووسام خير مخرج، وفقراتكم الممتعة، متابعين كلنا رغم الظروف المانعة، أوقاتنا لم تكن لا ضائعة بل نافعة. سليم الجعفري، أنت شاعر يعني جميل جدا. صباحك ورد وعافية، يقول صباحكم ورد وفل وياسمين ست الكل بان المسوي، والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM. تحياتي أبعثها إلى لما، والحمد لله على سلامتها. سلامتها شبيها لما؟ طمنونا عنها شباب. تحياتي لشلومي حبيبتي، وإن شاء الله ألف سلامة عليك. الحمد لله على سلامتها، وإلى حسين الشيباني وجاسم أبو موسى. مستمعكم سليم الجعفري، هلا والله. أزاد أبو جعفر، صباح الخير عليك يا عيني، ليث أحتاجك نفس. بونجور،
2: أهلا سيد، صباح الخير.
0: صباح الورد،
2: شلون صحتك؟ إن شاء الله بخير. تحياتنا لوسام الغالي. ست عندي مناشدة لأهل التنظيف، كلكم على رأسي، الله يساعدكم وقواكم الله. ست بالعمرية يمنا،
0: أي
2: أنه مو تمشي السيارة قاعد بيوقع منها، تعب مالتهم يضيع، ليش حرامات؟ والله حرامات. الله يساعدكم يا رب، ويا رب يحفظكم إن شاء الله. وفصاحبي اللي شوية الراديو قاعد يس وين؟ إيه والله ست. فهي هاي المناشدة، الله يحفظكم إن شاء الله. يلا باي.
0: يلا باي. صباح الورد عليك أخوي الليث. تحياتي لك ولأخونا اللي معاك بالسيارة. طبعا تحية إلى منطقة العامرية وإلى أهالي العامرية وإلى عمال النظافة، عمال البلدية في العامرية. البارحة غسلة والعامرية الفجر، البارحة العامرية تنظفت، تنظفت حلو. أساسا أهل العامرية متشكرين من هذا الموضوع. بس شنو هذا اللي سمعناه؟ يعني الأخ ليث يقصد الكابيسات بالنسبة للسيارات، النظافة، يعني الكابيسات دا توقع النفايات، أجل الله السامعين. أوكي، فندير بالنا ما يصير نشيلها منا نذبها منا، أصلا دا تشيلوها من مكان مخصص إلا تذبوها بالشارع. فرحم الله من عمل عملا فأتقنه، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. تحياتي إليك يا ليث، وتحياتي إلى العامرية الجميلة وإلى كل مناطقنا العزيزة. راح نروح أول بريك وراح نرجع بعد أول بريك.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
6: ونظام تايزن من سامسونج؟
5: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
6: يعني ذكي وسعره مناسب.
5: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
6: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاوية.
7: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد، ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
8: أحلى صباح من الرشيد أف أم.

0: صباح الفل عليكم، أهلا بكم مستمعينا وبانجور لسا 10 إن شاء الله بتوقيت بغداد. نرجع إلى الواتسابات وإلى مسجات الحبايب. وصلنا إلى الأخ عباس الحمداني: أسعد الله صباحكم ونور قلوبكم ويسر أموركم، تحياتي لكم عباس الحمداني ولك أكثر إن شاء الله. أخونا الطيب صباحك فل ورزق وعافية. أبو موسى، بونجور أبو موسى.
1: شكبار صباح نور، أحلى بلنا الطيبة، مشتاقين لك أحلى شكبار الطيبة. صباح الخير على المخرج، صباح الخير على كل المستمعين الحالي اللي يسمعوني، صباح الخير على أبو سيف حبيبي سلم الدعيف المشتاق لك حبيبي، على لماوي، على حسين الشيباني، ألف تحية إلي. صباح الخير على كل المستمعين الحالي اللي يسمعوني. ستبان ألف مبروك لكل جماهير برشلونة البارحة الانتصار اللي يخبل أحلى كتالونيين.
2: مع الأسف، مع الأسف.
0: مبروك. حكمة رائعة. يأتي البعض، طبعا لشاكر أبو مريم، يأتي البعض لحياتك كنعمة ويأتي البعض لحياتك كدرس، فحافظ على النعمة وتعلم من الدرس. والناس لا تقاس بالمال أو بالعمر، ولكن تقاس بطيبة القلوب وبجمال الأسلوب. ويظل الإنسان في هذه الحياة مثل قلم الرصاص تبريه العثرات ليكتب بخط أجمل، ويكون هكذا حتى يفنى القلم ولا يبقى له إلا جميل ما كتب. صباح الخير والعافية، تحياتي لأختم أمير والمستمعين والمخرج طبعا. حياك الله أبو مريم. سحر الخفاجي: صباحكم كله خير وبركة وذكر الله ورسوله وآل بيت رسول الله وفيه تحقيق الأماني بإذن الله. صباح جميل على جميل تبان، صباح الجمال على الغالية الحبيبة الأستاذة سحر، ويا ربي يومك حلو يا حبيبتي. عفوا، صبحك الله بالخير صدام الزبيدي، شكرا للبطاقة الصباحية. عبد الله أبو أيهم: أحلى وأرقى تصبيحة بغدادية لكادر ومستمعي إذاعة الرشيد الجميلة، والصوت الدافئ والطاقة الإيجابية، المقدمة المبدعة أختي بان الموسوي. صباحك ورد جوري وراحة بال، وتوفيقي رافق كل خطواتك. ربي يجعل يومك ويوم كل المستمعين الغوالي مليان بالخير والبركة والنجاح، وما ننسى الكينج وسام ميكسر. الله يبارك بيك يا أبو أيهم الغالي، صبحك الله بالخير والعافية والهنا، وإن شاء الله يومك أكثر مما تتمنى يكون جمال وخير واستقرار لك ولبيتك. صباح الفل عبد الله أبو أيهم. وسام البحر: صباح الخير أحلى بان الموسوي الوردة والمخرج الراقي، ربي يسعد صباحكم بالخير والمحبة وراحة البال، آمين وأجمعين. وألف هلا بوسامة. حيدر المدريدي: بعث لنا صورة ازدحام ما أدري بيها صحراء. هاي وين؟ المهم يقول: صباحو اليوم أمة محمد كلها طالعة، أول مرة هيك يصير ازدحام خدمي مال سريع الدورة. أي شي بي دورة يعني، الله يعينهم. يعني اليوم ليش هيك شكو؟ اليوم شكو شكو الدورة، ها ها شبيكم؟ طبعا هي مو بس الدورة لعلمكم، أنتوا اللي مزدحمين هنا وناسنا في مناطق الدورة، جسر الطابقين، هذا الخدمي اللي بعثه حيدر. ترى الرصافة إذا شفتوها يعني تعود وتولولوا، والله كلش الزحام. إحنا بعد كلش الزحام، أولاً الشوارع تخطيطها أضيق من الكرخ، اثنين كثافة سكانية أكثر من الكرخ، ثلاثة ماكو ثلاثة يعني، خلوا أنتوا تردون. ها ثلاثة دوائر الدولة كلها هنا بالرصافة. نعم بعد شنو يعني؟ هواية أمور أنتوا تعرفوها. ف أنتوا الدورة بس تنامون أكل ونوم وتشكون

قالوا لكم كم كليه قمتوا تبكون، ايش بيكم؟ ايش دعوه؟ شقه ما تتحملون، هي ثلاث كليات اربعه، ايش دعوه عليكم اهل الدوره؟ ما ادري، احسهم ناسكين جدا، والله احسهم كلش ناسكين، يعني روحهم شفافه. ايه هيك بالضبط.

يدر المدريدي يقول ما نتحمل اسمان. انتوا ليش ما تجون على البسكليتة؟ جلبتم السيارات؟ أنا عندي جسر الطابقين وجب سيارة، والله لعال بسكليتة. وخلي لها هورن مال همر. طرطرطر.

0: اي عافية حيدر، ونخلي على البسكليت علم ريال مدريد. زين ايش قد حلو الطب الفرع مسدود كله برشلوني. وبرشلونيين متعصبين ونكون فايزين عليهم الليلة اللي راحت. الله الله أكبر شي يسوون. لا تكون أنت متعارك ويا برشلوني وعلى أساس مهزوم منه زين، أو أنت لاحقة، أنت على اعتبار أنت مدريدي يعني شجاع، فأنت لاحقة هو يفوتك بالفروع الثاري وين جايبك؟ فرع كله برشلونيين ومسدود الفرع زين، ووراهم يطلعوا لك. الله بحيثيش تطلع لك، يطلع لك اللون الأزرق والأحمر. دندرة انت شو تقولهم؟
1: بونزول.
0: حيدر انت عندك عضلات طلعها يعني غيرك بالضيف. يلا صباح الفل والعافية علي القيسي المدريدي الجميل، شلونك ابو حسوني؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم. طبعا ستيفان اليوم يعني الازدحام مال الجادرية واصل من البياع لحد نزلة الجادرية. يعني التقاطع مال البيع باتجاه السيدية،
0: سمع أهل الدورة
2: الجادرية والله العظيم يعني ازدحام مميت. أخوكم عاشق رشيد علي القيسي.
0: هلا بالطيب، سمعتوا أهل الدورة؟ يعني احنا كنا نفس الحالة، بس احنا ما نشكي يعني ما نشكي، ساكتين حامدين الله وساكتين. حربي شلونك؟ بعثنا فويس، خلينا نسمعه وبعدين نقرأ رسالته.
3: صباح الخير والعافية علينا وعلى جميع أمة محمد، شلونكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طبعا مشتاقين، بس شو تسوي؟ أمرنا لله، نتحمل نتحمل نتحمل.
0: الله يبارك لي بيك. يقول وياك أنا بحرب، كل من يشيل سلاح تقتلني لو أقتلك بالحالتين أرتاح. كاظم اسماعيل القاطع رحمة الله عليه. اي صح لسانك وهلا بطلتك، وان شاء الله يومك حلو يا رب، بدون اجتماعات ودوخة راس وروح ودي فلان سالفة وتعال لازم تمر على فلان، يعني هيك ان شاء الله سلاسة سلاسة اربعة خمسة. ابو عبد الله الغالي بعث لنا فويس، هلا والله.
4: السلام عليكم.
0: يا هلا.
4: صباح الخير ستبان الطيبة الجميلة الراقية، ربي يحفظك إن شاء الله ويديمك ويحفظ لك العائلة ويرحم والديك بهذا اليوم إن شاء الله. إن شاء الله أسبوع خير وبركة ورزق عليك وعلى عائلتك يا رب. صباح الخير أستاذ وسام الراقي الراقي الراقي، نسأل الله أن يحفظك. صباح الخير مستمعي راديو الرشيد، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أي شافي مرضانا ومرضى المسلمين، ربي يحفظكم إن شاء الله من كل سوء. أخوكم أبو عبد الله.
0: أنعم وأكرم أبو عبد الله، صباحك ورد وعافية، إن شاء الله يومك حلو ويتم على أتم ما يرام. المحامي حسن الزهيري، صباح الخير والنشاط عليك ستبان وعلى جميع كادر راديو الرشيد وعلى جميع المستمعين والمستمعات، وبالتأكيد بعثنا نصيحة قانونية، لا تقل للقاضي هو من بدأ بالمشاجرة، بل قل الذي حصل سيادة القاضي لم يكن مشاجرة ولا اعتداء، وإنما كان ردة فعل مباشرة على تصرف استفزازي صدر من الطرف الآخر، وكان هدفي فقط حماية نفسي بدون قصد الأذى. فالصياغة القانونية الدقيقة تعزز قوة الموقف القانوني. تحياتي أخوكم المحامي حسن الزهيري.

هو المفروض هذا شغل المحامي يعني بالدعوة تكون مكتوبة باللائحة. اي هو بس اذا واحد ما عنده محامي يخليها يقول له اني ما كنت اتقصد اضربه، بس هو تصرف تصرف استفزازي الي، كان تصرفه ما حلو وتهجم علي وحاولت ادافع عن نفسي. اوكي اللهم لا يوقفكم امام حاكم ولا حكيم.

يقول هو هذا السؤال يوجه إلى المعتدي صح، بس قصدنا القضاة ما عندهم قرصاغ التفصيل، انت تعرف جنابك أستاذ حسن، يعني يكون سؤاله مختصر ويريد الإجابة مختصر.

0: مرات تشوفون هيك توقع ورقة
1: ورقة ورقتين،
0: بس بعدين تشوفوها كل الورقات وقعوا زين. ها معناها عطست
1: يعني هيك أحس يعني.
0: زكريا الغالي أهلا زيكو طقطقة.
2: صباح الخير، صباح الورد، صباح الفواكه، أحلى بان، أحلى وسام، أحلى مستمعين كافة. شلونكم، أخباركم؟
0: الحمد لله.
2: واي واي إن شاء الله اليوم لعبة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إن شاء الله نفوز وباشر نحتفل بيهم إن شاء الله
0: يا رب.
2: قولوا آمين
0: آمين.
2: هاي تحياتي زيكو تخطبع
0: دوخة بنات المنطقة. بس لحظة، سؤال، شو يومية دي يلعبون الريال والبرشا؟ شكو أكو بطولة، أكو دوري، شو ما يخلصون دول دوريات؟ شنو السالفة؟ يومية لعبة يومية لعبة يومية لعبة، شو وقت نخلص؟ والله يعني كرهنا الطوبة من وراهم. زين، باسم أبو الفضل، هلا والله.
3: صباح الخير عليكم، صباح الخير على المستمعين، صباح الخير علي ستبان، صباح التفاؤل، صباح الطمأنينة، إن شاء الله يا ربي يوم سعيد عليكم بحق محمد وآل محمد. إن شاء الله يوم حلو وجميل. آمين يا رب العالمين. أخوكم المستمع باسم أبو الفضل، تحياتي لكم.
0: والنعم منك، صباحك فل وعافية، وإن شاء الله اليوم حلو عليك وباشر وبعد باشر، كل الأيام الحلوة تكون من نصيبك ومن نصيب مستمعينا. حربي يقول هالمرة، طبعا حربي على طريق البصرة حاليا، هو بالمسيب مو أو في اتجاه البصرة، أي اتجاه البصرة. هسا هو بأطراف بغداد. دزلنا جي في سي واتك. يقول هالمرة رح أغيب عليكم أسبوع. إن شاء الله يسهل عليك وترجع بالسلامة، يكون الأسبوع مثمر لطيف إن شاء الله وبيه الخير والبركة. مسج صوتي من الأخ ماجد البغدادي، صبحك الله بالخير والعافية.
4: صباح الطمأنينة والسلام ستبان،
0: يا هلا.
4: من خلالك كلمة لكل الموظفين.
0: نعم.
4: اللي عنده سيارة، سيارتين، العائلة عندهم ثلاث أربع سيارات، خلي يطلعون بسيارة واحدة للدوام ويفتحون مجال باقي العالم. إذا بيت بي أربع خمس موظفين، أربع خمسة هم عندهم سيارات، فدول عينك شلون ما يصير الزحام؟ مع وابلا من المحبة والسلام.
0: عبالي وابلا من السهام. صباحك فل وعافية. وجهة نظر حكينا بيها قبل أربع أو خمس سنوات وما أقدم من ذلك، ويومية لب لب لب لب لب لب لب لب، لا تطلعون كل من بسيارة، بس هم واحد يقول لك ليش تطلعين بسيارتك؟ انتو هم لا تطلعون، ليش أني واحد يداوم مثلا بأبو غريب، واحد يداوم بالشعب، واحد يداوم بالبغداد جديدة، واحد يداوم بالجادرية، هاي شو تحط لها والطيب يعني؟ ف أكيد الكل ملتزم ساعة دوام أحيانا تكون متشابهة، وإحنا حكينا عن خطوط الدوائر الحكومية، إنه تفعيل دور الخطوط لكل الدوائر الحكومية، إنه من خلال الباصات يتم نقل الموظفين. بس همينا أكو ناس تقول لك إلا أنا بسيارتي ما أرتاح يعني. على العموم، أبو سحر المدرس. ستبان الغالية صباح الخير والعافية، هل تعلمين ماذا تعني حروف بانجور؟ حروف بانجور تعني باء بسمة صباحية تطرب لها الأرواح وتشرق بها الأيام، ألف

أثير يعزف أملا يلامس القلوب في كل لحظة. نون نغم شجي يملأ الفضاء دفئا وإبداعا لا ينتهي. جيم جمال كلمة ينسج حكايات العذوبة والضياء. واو واحة للبهجة تلوذ إليها مع كل صباح. والراء روعة صوت تحلق بنا في سماء الفن والمشاعر. الله، شكرا أستاذ أبو سحر المدرس، شكرا لتفصيلك الجميل، وإن شاء الله بانجور يعني فعلا يقدم ما فسرت حضرتك. شكرا جزيلا.

0: طبعا بالنسبة يعني عودة إلى الأخ ماجد البغدادي، كل التحايا إلي، ذكر على جزئية السيارات واكتظاظها بسبب أنه البيت الواحد الآن بسيارتين، ممكن ثلاثة أحيانا أربعة ولوري. فالكل موظفين أو الكل يطلعون للشغل الصبح، فكلهم يصيرون يطلعون بسياراتهم، وهذا الشيء ده يأثر على الشارع وعلى حركة السير وازدياد الزخم المروري. فاقترح أنه ما يصير هذا الشيء، والكل يطلعون بسيارة واحدة، واحد يوصلهم كلهم ويرجع، يروح الدوامة، يطلع من دوامة يروح عليهم كلهم ويرجع. يعني ما أشوفها منطقية هواية، بس ممكن للدولة يعني تسوي مثل ما سوت دولة لوكسمبورغ، الدولة الأولى والوحيدة بالعالم اللي توفر المواصلات العامة مجاناً بالكامل لجميع السكان والسياح، وبدت لوكسمبورغ بتطبيق هذا النظام يوم 1/4 من 20 من سنة 20، وصارت جميع الباصات والحافلات والترام والقطارات مجانية تماماً ولا تتطلب شراء أي تذاكر. أكو دول ومدن أخرى طبعا طبقت نظام النقل المجاني ولكن بشروط محددة، مثلا جمهورية مالطا توفر المواصلات العامة مجانا ولكن للمقيمين بس وليس للسياح. استونيا توفر وسائل النقل العام مجانا في العاصمة تالين ومناطق أخرى بس للسكان المسجلين فعليا. زين، مدن عالمية محددة، توجد بعض المدن في فرنسا، أمريكا ودول أخرى توفر خطوط نقل مجانية داخل حدود المدينة بس، مثل مدينة دونكيرك الفرنسية. طبعا أكو هواية تفصيلات عن هذا الموضوع أحبابي. شكو واحد يصعد الوسائل النقل ببلاش، احنا يقدرون يسووها، هم فلوس الهوا يردون ياخذوه، اللي نشتم همين يقول لك هذا هوا لا يجوز، رجس من عمل الشيطان. المهم يعني لو فعلا رادوا يلقون حل يلقون حل، بس شايف واحد هو ما يريد يلقي حل، هو ما بيحل يفكر اساسا، هو ما يعرف يفكر، خلينا يجي معود ليفكروننا بتفكيره يخربطون عندنا الخريطة كلها. تحياتي لك. المهندس زياد، قد تأتيك السعادة دون أن تعرف السبب، ولكن تيقن أنها قد تكون دعوة من قلب محب أو بسبب معروف قدمته لوجه الله وقد نسيته. أسأل الله أن يسعدكم سعادة لا يخالطها هم ولا حزن. صباح الخير والبركة. يسعد صباحك أستاذ زياد، وشكرا لرسالتك الحلوة. راح نروح لبريك 8:30 وبعدها راجعين، انتظرونا
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة او ثلاجة، غالبا راح تحتار، واني هم بدل ما اختار راح احتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد اف ام. صباح الخير.

بونجور، صباح الحب عليكم. أهلا بأهل الزحمة في كل مكان مزدحم في بغداد ما عدا أهل الدورة، يندلعناهم هواية. جسر الشسمين وكذا والنزلة مات الهاي، وحتى الطسن دليت هاني هناك. زين، فمو بانجور، صباحكم حب، صباحكم ورد إن شاء الله ويسر، هيجي يسر يملي طريقكم إن شاء الله، تتيسر الازدحامات عليكم إن شاء الله ويمشي السير وأنت تتحمل. شوفوا، لا يمشي السير، لا تصير فلان شغلة، لا يترتب فلان، لا مثلا الأمور تمشي، بس نسأل الله أن ينطيك التقبل. التقبل مهم أحبابي. شوفوا، احنا دائما منقول فلان خليه على راحته، خليه ياخذ مساحته. انطوا للازدحام مساحته يا ناس. خليه يعيش، يعني خليه يمارس دوره كازدحام. اي قابلين بالازدحام، بس الطسات لا، اي مو الطسات، حتى عظامك تكسرها، مو بس السياره. اي توتر، ايش تسوي انت عايش بدوله ما لها علاقه بيك، تبوق بيك وتطلع، يكرفوك لو يكرفون فلوسك، لو يكرفوك انت. هم جايين للكرف. يعني على العموم، هسه شلونكم؟ زينين؟ لا اسمعكم. هسه هذا طريق الشسمين، جسر الشسمين، طريق الدورة، طريق بغداد جديدة، طريق شارع فلسطين، طريق البنوك، طريق اليرموك، اي طريق، طريقك للشغل صار لك ايش قد تروح وترجع بيه، صار لك ايش قد تشتغل، صار لك ايش قد تشتغل. الشغل هذا اللي بيه سوالف وذكريات وروحة وجية. يعني يمكن هو صار لك ايش قد تشتغل، مرات واحد يقول لك صار لك ايش قد انت بهاي الشغلة. سؤال بسيط تشوفه، بس وراء قصة، وراء حكاية عمر، وراء أول راتب، أول يوم دوام، أول مدير، أول زميل صار صديق، ويمكن وراء 20 سنة من كلمة يلا باكر أقدم استقالتي وكسر المجرشة وأنا على أبو راعيها.

أكو ناس الشغل بالنسبة لهم مصدر رزق، وأكو ناس الشغل لهم جزء من شخصيتهم، يعني يعرفون نفسهم. يعني أكو ناس ترى العائد مال الرزق مالتهم ما مسوي شيء لحياتهم، يعني بس هو يحب أحب شغلي، يعني أحب مهنتي أنا. ويقعدون الصبح يسألون نفسهم، يعني أنا إيش دا أسوي بروحي العزيزة؟ هاي روحي العزيزة إيش دا أسوي فيها؟ والله وين أريد أوصل بعد؟ يلا خلي أقوم أبدل.

0: اليوم نريد نعرف منكم أكثر ومن خلال شغلكم صار لكم شقد، يعني كمستمع حضرتك أو متصل إن شاء الله صار لك شقد تشتغل، وش قد من عمرك راح بين الدوام والبصمة والاستكان ويعني والالتزام وغيرها وغيرها، وش قد الوقت كان حتى توصل للعمل، يعني بيش ساعة توصل للعمل من تطلع من البيت سواء كان بالسيارة يعني وقت الطريق. تعالوا نسويها عملية حسابية، ولو أنا 50 بالرياضيات بس لا كذا تعالوا نسوي عملية رياضية يعني حسابية إن صح التعبير. صار لك إيش قد تشتغل مقابل يومياً إيش قد وتوصل للبيت، زين، ونضرب أخماسها بزداسها على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على أسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد، أهلا بكم مستمعين الأحبة، وأهلا بالأستاذ ماجد رهق العزيز. صباحك ورد.
2: صباح الورد، صباح العافية علي ستبان على الأخ العزيز وسام ماجد. يعني هو ازدحام، يعني وين متروحين هو ازدحام.
0: نعم.
2: بس أتمنى من عندك، ولو يعني ما أريد أتدخل بموضوعتك، انه خلنا ننسى، يعني هسه انا بالطريق وازدحام وانت تحكي لي على الازدحام، يعني حتى بطني قامت توجع.
0: مو صحيح.
2: عيني حبي وتقديري لك وبرنامجك جميل جدا، يعني تدين اني من كنت مدير راديو المحبه والمؤتمر قليل اتابع، بس اتابع البرامجيات تابع عني، بس بالفعل يوم شغل السياره إذا ما أسمع بان شوية يعني يوم يكون مو كلش حلو، فخلينا إيجابيين. الازدحام أوكي يخلص، لنظل اللح بي طلعينا فتشي، يعني يونسنا بالانتظار. تحياتي، شكرا جزيلا
0: أستاذ ماجد الجميل المحترم. ألف تحية لحضرتك، تسعدني متابعتك يوميا وأعتز بها جدا. قامة إعلامية وصحفية مثل جنابك أنا أعتبرها من مغانمي متابعتك، فألف تحية لحضرتك. هاي من جهة، من جهة أخرى يقول لك لا تحكيني، أبو المثل لا تحكيني. أنت سمعتهم أستاذ ماجد، يعني ناس تبكي من الزحامات، خصوصا أهلنا بالدورة. ترى أنا كلش زهقت من موضوع الخدمات المتلكئة وال شو نسميها الأزمات اللي تحيط بالمواطن. بس أنت هنا أستاذ ماجد، يعني حضرتك صحفي وإعلامي وتعلم أنه دور الإعلام هنا سواء كان إعلام جاد ساخر، نجيبها بضحكة نجيبها بعصبية أحيانا، أو يعني لازم ياخذ دوره، يعني لازم يكون إنه دور في معالجة هذه الأمور بصورة أو بأخرى، يعني حتى نوصلها للمسؤول اللي أذاناته ما أدري شنو بيها مليانة، لا هو رمض لا هو قطن لا هو، فأنت شو تسوي؟ يعني أنت بين بين صدين مثل ما يقولون، بين المواطن اللي يقول لك انت قاعد تضحك وتسولف واني محترق، وقالوها لي ستبان احكي بكذا وبكذا وبكذا وبكذا، وبين انه المسؤول المطنش، او يجي واحد يعني يقول لك لا انت ليش تحكي على دولتك على حكومتك، انت تعرف ما عندهم عصا سحرية، ادري ايش عندهم لعد، فأستاذ ماجد والله يعز علي، أني أني أني كلش أكره النكد، يعني أني كلش أكره النكد، كلش أكره النكد، بس مرات الظروف تجبرك تكون نكدي. ليش؟ لأنه أكو أمور لازم تستفهم عنها. المقابل ما يحبك ذكي، أو ما يحبك تريد توصل، أو ما يحبك منتبه فيشوفك نكدي، أو مثلا واحد يشوفك أنه يعني أنا أريد أستأنس بس، أريد فرفشة. واحد يقول لك أنت شو بس تضحك، شنو السالفة، شو فهمت منك أنا، أنت شو حليت لي؟ هو هذا الإعلام هسه شو أسوي أنا؟ تعالوا جيب لي حلها. أي والله، ف يعني منا شوية ومنا شوية إن شاء الله. وفوق كل هذا القهر تجيك برشلونة، يعني فوق كل هذا القهر 3-1 على يمن على إشبيلية، واني أموت على إشبيلية، والله العظيم أحب إشبيلية هيك، اللي أنا أحب اسمها بس، يعني إشبيلية لا أعرفها أصلاً ولا، والله العظيم.

0: نرجع إلى عمر الشغل عندك، إيش قد عمر شغلك وإيش قد وقت دوامك؟ يعني أنت بقيت نفس الشغل أساساً؟ أهلا بكم، أهلا باتصالاتكم، نستقبل أول اتصال. يا هلا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام أبو حسوني.
1: اسمك الغالي.
0: يعني أكو مشكلة عويصة باتصال الأخ علي القيسي.
1: بعدني معاشتنا الغالية.
0: يا هلا يا عيوني، سد البلوتوث.
1: ما أقدر أنا معاول عشية وثلاث شهرت ما بيها راديو يا ستبار، والله أنا معاناة يعني دمار شامل.
0: يلا الله إن شاء الله يحلها. ومرحبا بيك أبو حسوني، صار لك إيش قد تشتغل تاكسي؟
1: حياك الله خيتي الغالي.
0: هلا بالطيب.
1: 14 سنة.
0: 14 سنة سايق تاكسي.
1: اي أيوة والله شيبت نور التاكسي.
0: زين زين ال شلون
1: اقول شيبت نور التاكسي؟
0: يعني الله يعينك. 14 سنة ايش قد يومية تشتغل؟ كم ساعة؟
1: 12 ساعة، من 5:30 للـ5:00 للـ6:00.
0: يعني 14 في 12 صار لك 168 ساعة بال... هاي شنو هاي؟ حتى بالحاسبة مفالحة.
1: حتى الحاسبة أكبر.
0: أقول لك أنت 7 أيام بالأسبوع تشتغل؟
1: أي والله أخي 7 أيام.
0: حتى بالجمعة؟
1: لا بعد لا ولا اطلع، ليش اكذب عليك؟
0: يعني تبقى بالبيت احيانا؟
1: نوبات بس انا ارجع بالثنتين، نوبات بالجمعه بالثلاثه يعني.
0: اي ما تبقى
1: ارجع من وقت
0: متواصل، ما تبقى زين. وين تتغدى وين تتعشى؟ مين بيغسل زرايرك؟
1: انا لا انا اطريق الصبح بالـ9 بالـ10
0: زين،
1: ريوق من هذا الزين وارجع اتغدى بالبيت.
0: معناها انت بالشهر هاي بالشهر انت بالشهر تداوم او مستهلك 2940 ساعة بالشهر.
1: يا ابو عاد اقول ماشي ليش مشيك.
0: زين بال هاي شنو ال 14 استاذ وسام؟
1: أخيتي
0: يلا عود بعدين. المهم أنت يعني بالشهر 2940 ساعة، شقد هاي منها لنفسك؟
1: النفسي؟ والله أنا كل العائلة ستبان.
0: لا إله إلا الله.
1: يعني أنا عندي أفكر بالأطفال فوق الكل.
0: الله يحفظهم.
1: اي والله يعني دا بصراحة دا عذب نفسي على ابن ابو عزة دا اشتغل بيه.
0: اي
1: بس عندي امشي عائلتي.
0: الله يحفظك لهم عيني. الله يحفظك.
1: امين يحفظ امين
0: ويبارك برزقك. يبارك برزقك ان شاء الله عيني انت وينطيك الصحة
1: للجميع
0: وغافية.
1: للجميع يابي.
0: نورت اخوي الغالي.
1: شوف ستبان.
0: عيني.
1: ستبان.
0: نعم.
1: احنا المدريدين كل شيء بالاول، يعني انا اليوم اول اتصال.
0: اي طبعا.
1: والشفتاء خير.
0: اي حكي فيك.
1: ما يخالف ما يصلونا ما يصلونا ستبان.
0: والله اني مقهوره على اشبيليا الحكي بيناتنا.
1: لا لا عادي عادي، احنا مدرعين بالبطولات ستبان.
0: اي الله كريم نورتني.
1: ونتمنى للتوفيق للمنتخب في بطوله كاس الخليج.
0: نعم ان شاء الله يا عيني ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: بارك الله بيك ابو حسوني وشكرا جزيلا للمشاركه الحلوه.
1: حيا الله عيوني.
0: حيا الله من قال. ناخذ اتصال بعد. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: كيف الحال يا ابو ود؟
2: الله يسلمك. شلونك؟
0: ضميري بعد ينبلي شويه بس تجاوز المرحله.
2: انا اشوف انه لازم يعني تفتحيني موضوع ثاني يعني حتى يغسل ذاك ونبدي واحد جديد. يعني هم واحد حواري اكثر.
0: مو صحيح.
2: والله العظيم حتى يعني ندخل بغير مود احسن، يعني يصير غير مشكله.
0: الجماعه سامعين؟ لا
2: لا ما سامعين.
0: هم زين.
2: لا ابد ستار.
0: هلا بصافي الذهب.
2: الله يسلمك. شو هاي ثاني مدريدي؟ للأمانة صدق البارحة ما قهرت على إشبيلي. أنت شفت اللعبة؟
0: لا.
2: كلش لعبوا حلو هم للأمانة.
0: منو إشبيلية؟
2: إيه كلش لعبوا حلو وحاولوا يعني يصدون من هجمات برشلونة، بس برشلونة يعني هم يعني هاي السنة يعني ما شاء الله عليهم، حتى يعني العام والقبلها أنا يعني صح مدريد أشجع يعني يعني ما أحب هالقد برشلونة، بس اللعب النظيف والحلو لازم يقال.
0: صح.
2: لعبوا كلش حلو المنتخب، اللعبة كانت العفو الفريقين كانت لعبة كلش حلوة ورائعة. ما تخيلت يعني إشبيلية يعني ممكن راح تكون بهاي القوة وبملعبهم.
0: نعم.
2: هم كانوا بالبداية قولوا، بس انت تلاعب برشلونة.
0: حلو. نعم. زين نرجع لعبتنا. أول وظيفة داومتها شو وقت؟ أول شغل اشتغلته؟
2: اشتغلت هواي يعني سابقاً، بس
0: أول يعني مرة يعني صرت أنت
2: أول مرة اشتغلت وطوني فلوس.
0: أي مستقل مادياً نقدر نقول؟
2: لا ما اشتغلت، كنت ويا أهلي بس اشتغلت يعني
0: عادي. كنا أول ما اشتغلنا ناخذ من الدوام وناخذ من أهلنا.
2: أي يعني اشتغلت محل مال بقالة.
0: زين حلو.
2: كانت يوميتي 2.5.
0: 2.5؟
2: نعم.
0: يا سنة.
2: بس هذا حكي حكيت 2007 2006. بس أنا هيك يعني أبويا مثلا ما مقصر، بس أنا يعني قلت له أنا عريض، قال يا بس حتى قلت له هيك بالعطلة وما عندي شيء.
0: أي حتى تشتغل
2: وأطلع أنا باليوم أصرف أكثر من 2.5.
0: طبعا أكيد.
2: يجي أبويا يحط لي فوقها أنا كاني البيع
0: من عدا الفواكه اللي ماكلها، يقول لك 7 كيلوات باليوم.
2: ايه مو تمسح الصبح مثلا التفاح لازم يمسح، يعني التفاح من يمسح كلش حلو، بس تاخذ لك عمره تاخذ لك موز ما يفتح ابو المحل على كذا
0: بحيث يقولوا لك اصب لك غدا. لا والله شو مالي نفس.
2: لا والله شبعان اصلا ماكل فواكه شنو هاي المرك.
0: زين صار لك ايش قد اساسا تشتغل يعني صرت انت تشتغل يعني
2: من ايام الكليه؟ كانت عندي خط الحكي ب 2015 16. والحمد لله انا اشتغل انا قلت فتره كورونا قعدنا تقريبا 10 اشهر هيك شيء. وراها من العشرين وجاي انا بعد بنفس الشركه،
0: يعني صار لك 11 سنه صافي
2: تقريبا هيك شيء.
0: الشغل الشغل ايش قد ياخذ منك وقت باليوم؟ كم ساعه؟
2: والله ام امير انا اطلع الصبح الساعه بالستة.
0: بالستة
2: اخلص دوامي بالشركه بالاربعه. ورا الاربعه اطلع اشتغل 9 مباشره شويه بالستة 6:30 ارجع البيت.
0: يعني 12 ساعه؟
2: نعم 12 ساعه.
0: 12 ساعة في 11 سنة.
2: لا هي تنقسم أول شيء 12 ساعة تضربين في 6 أيام.
0: لا لا في 30.
2: في 30 شيل من عندها الجمعة 4.
0: في 6 وبعدين
2: في 26. إيه تضرب في 26 يطلع لك مجموع الشهر، تضربه في 12 يطلع السنة، تضربه إنه في 11 إنه بيطلع هذا.
0: هسه نشوف إيش قد يطلع. لأن عندي سؤال بعد النتيجة. يا نهار اسود انت دفعتك لو.
2: الحمد لله.
0: صافي انت تعرف ايش قد بالشهر تداوم او تشتغل؟
2: لا ما
0: يعني بالدعش سنة اللي تشتغلها صار لك 285,120 ساعة.
2: 285,000
0: في الشهر.
2: في الشهر.
0: أقول لك.
2: 7 عيال في الشهر.
0: أنت إيش سويت لنفسك من خلال هذا الشغل؟ شنو قدمت لنفسك يعني؟
2: أنت ممكن إنه يعني ولو إن يعني عفوا للإضافة، بس ممكن إنه تسألين سؤال تقولون قبل 10 سنوات مثلاً إيش كان عندك؟ أنا مثلاً سنة 20.
0: إيه.
2: كانت السيارة اللي أشتغل بها سائق كانت 3/4 فلوسها أبويا أعطاني إياها.
0: زين سددتها؟
2: يعني قال لي اشتغل.
0: ايه؟
2: كانت انا عندي قصة مال كلية، قال فانت تدفع من عندها قصة الكلية وما لي من عندك شيء.
0: الله يطول عمره.
2: صارت كورونا. ايه؟ الله يسلمك. صارت كورونا، قال انت شهدت بعد بهاي السيارة وهاي هنا قطع زراعية، خلنا اخذ من القطع الزراعية وعوف هالوقت.
0: زين
2: قلت له تيجي تشوف؟ قال لي. قلت له يلا. رحت بعت السيارة، شلت فلوسها طيتيها، رحنا دفعناها مقدمة مال قاع زراعي.
0: زين.
2: وخطيه هو هم ظل يدفع الأقساط. وصارت القاع عليا، بعدين القاع قسمتها بالنص، أنا بنيت لمجتمل وعلى أخويا بنيت لمجتمل. يعني هو بنى بفلوسه للأمان.
0: إيه.
2: وصارت واشتغلنا والسلف واشتغلنا والسلف والحمد لله وصارت.
0: ممتاز.
2: إيه.
0: المهم يعني هذا المشوار اللي مضى قدرت تخلق لك شيء.
2: قدرت مع العلم انه اني يعني صح انه اتمنى انه اتعين وهيك شيء، بس ما اذا ما صارت فرصه شلون حطيتها على خدي والحكومه مشي اللي يصير يعني. وما احنا هوايه تخرجنا
0: صافي. تريد الصدق؟
2: ايه؟
0: لو متعين كل شيء ما تسوي، كل شيء ما تحقق.
2: والله اني وياي ابن عمتي متعين،
0: انت عديك بالحياه
2: فات عين سوى ما قدر يسوي شيء صدق ابو يعني الموظف يعني صدق يعني منحوسات تحس الفلوس.
0: اي يعني شويه صعب الموضوع جدا.
2: لا لا الحمد لله وشكر الله رازقني وخير من الله.
0: اللهم يبارك لك في هذا الرزق ونورتني ابوك.
2: جميل
0: شكرا جزيلا يا غالي.
2: حياك الله. حيا
0: الله من قال. من مصطفى البدر الى اتصال. السلام عليكم.
3: صباح الخير.
0: صباح النوير والجمال والهلا.
3: نور قلبك تتبان. شلونك اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
0: هلا بالطيب. من وياي؟
3: وياك احمد ابو شيبه.
0: احمد ابو شيبه شو اخبارك؟
3: شلون امورك؟ ان شاء الله بخير.
0: سرك حياك الله.
3: انا وايد امس خابرين كانت ماكو ازدحامات، هسه ازدحامات مضطرين نخابر.
0: اي عافية.
3: شلون نوصل للدوام من وقت 7:30 8 الا ربع ما لحق اتصل.
0: اي صح. هسه انت بصمتك بايش
3: الساعه؟
0: انت راجع من الدوام؟
3: لا والله رايح.
0: رايح. انا اريد تنصي الراديو وتشيل بلوتوث سماعه هذه لان الصوت ده ياخر عندك عيني انت.
3: هسه افضل؟
0: تمام استاذ احمد حياك الله.
3: عيوني.
0: سالم عيونك. صار لك ايش قد تشتغل؟
3: والله يعني توظيفه من 2017 تقريبا.
0: زين.
3: تعرفين يعني اغلب العراقيين من هو صغير هو بالمدرسه هو بالكليه يشتغل اثناء
0: زين.
3: العطله باي وقت يصير عنده فراغ يشتغل فيها.
0: زين.
3: يعني تقريبا من عمر 9 سنوات يعني بال 2002 يعني كنت بهاي فترة العطلة أطلع أروح ويا أبوي شغلة أشتغل وياه.
0: حلو حلو زين. يعني من هذا التاريخ يعني من تاريخ اعتمادك على نفسك خلينا نقول لما أنت صرت رجل يعني ناضج.
3: أي.
0: وصرت يعني صار عندك استقلالك المادي، صرت مسؤول مثلا من أهل.
3: هذا بال 2017
0: لسه يعني صار تقريبا
3: 10 سنوات
0: أو 9 سنوات. شنو اللي حققته يا أحمد؟
3: خير من الله يعني الحمد لله والشكر.
0: يعني كان التعب يسوى؟
3: اي
0: الحمد لله.
3: لله.
0: انت أي. متزوج؟
3: اي متزوج نعم.
0: الحمد لله. تزوجت من شغلك؟
3: لا قبل لا اشتغل. اي الحج زوجنا.
0: والله بدون آبائنا لا نساوي شيئا.
3: ما لا لا كل شيء من
0: الله
3: نهائيا.
0: اي والله.
3: اي لا فالحمد لله والشكر. لكن قلت لك من قبل كنا نشتغل بالنشيط عمر 9 سنوات يعني من سقط النظام وبدت عمدان عندي 46,000 وين انا بعد صغير 9 سنوات.
0: حلو.
3: حسها كبيره ايش كبرها.
0: اي طبعا كانت كبيره.
3: أي
0: على العموم
3: حتى اثناء الدوام وكذا كنا طلاب والحمد أي. لله والشكر يعني
0: الحمد لله.
3: اغلب العراقيين يشتغلون بكل وقت
0: صح وكسيبة ويجيبون الفلس من حلق السبع أسأل الله أن يبارك برزقك ويحفظك، ونورتني يا أخوي الطيب أحمد أبو شيبة. منو؟ حبيباتي حبيباتي، تحياتي إلهم، الله يستر عليهم ويسعدهم، وإن شاء الله نفرح بيهم. شكرا جزيلا، شكرا يا غالي. أهلا أخوي العزيز. أحبابي راح نروح بريك التسعة، وبعدها راجعين نكمل بانجور للساعة 10.
4: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل رح احتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: ويوصل أكيد،
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
7: كلش سهلة.
6: أعلن.
7: أعلن. أعلن.
6: على الرشيد.
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

صباح الخير والسعادة عليكم مستمعينا، صباح الهمة والشغل الحلال على كل الناس الشغيلة اللي دا تشتغل بمختلف وظائفهم بمختلف مسؤولياتهم. أكو شغل هاي كلاس، يعني أكو شغل ما يمرمطك، شغل مرتب وحلو وفتشي، وأكو لا، أكو ناس متمرمطين بالشغل، هذا واقعنا يعني. وأكو بين شوية مرمطة شوية نعنشة يعني، ويا عيني علي ما لاقي شغل يشتغل، هو يريد يشتغل بس ما لاقي شغل يشتغل. وأكو ناس يجيها شغل وتشرط، إيش قدرة

0: هو هذا ايش قد يسوى اصلا انت المسؤول اللي اللي اللي يروح الشباب يسوي فد عمليه مثلا حتى انت من شنو اللي مقدمه يعني لك لك باتري يخلص وتروح والله وياك.
1: يبقون يخافون من عندنا على الرغم من احنا بسطاء وساكتين على ضيمهم.
0: نعم.
1: يبقون يخافون من عندنا ليش؟ لانهم مقصرين. عجبني طرح الجميل صافي وليدنا ابو ود طرحه.
0: نعم.
1: كان حلو فجاء.
0: نعم.
1: يا ريت لو تعدلين الموضوع الى قصه نجاح.
0: زين.
1: ايش تسوي انت؟ شلون بدك تكافح؟ ايش حصلت؟ لي وين وصلت؟ احسن ما تذكري خطيه يشتغل 12 ساعه وكل شيء ماكو نتيجه.
0: لا لا احنا احنا طارحي هذا الموضوع بالمناسبه السحر حبيبتي. اي طارحي بس احنا بصراحه يعني ردنا نشوف المستمع اليوم او الانسان اللي يعمل شنو اللي حققه من هذه السنين. لانه اكو ناس ترى باعي اكو ناس هوايه دا يشتغلون وشغلهم منهك واخذ من عمرهم بس هم ما صنعوا شيء. ليش يبعزه يمين وشمال؟
1: اي وراء كل رجل عظيم امراه.
0: اي صح.
1: هذا اللي يشتغل وما محصل نتيجه الفلوس بايده ومبذر او مسلم لحيته للمراه والمراه مبذره. اما اذا اثنينهم مرتبين وحلوين.
0: نعم.
1: يعرفون شلون يصرفون. لا حتى بالقليل يجيبون نتيجه.
0: هو منو افضل يجمع لك امك لو زوجتك؟
1: اثنيناتهم حلوات اذا كانن عقلانيات. اثنيناتهم حلوات
0: اكثر اكثر اكثر وحده.
1: اذا مو هو بوجود الماما والزوجه شويه حتصير تحسسات. فهو اذا جمع يم ماما ما يقول لزوجته، اذا جمع يم زوجته ما يقول لماما.
0: طبعا.
1: يقولها يما اني اني دا جمعها والام يابا امي شعليها ما ادري. لازم يكمش العصا من النص لانه احنا ما نضمن الماما شنو افكارها، ما نضمن المراه شنو افكارها. اذا كان المعتدلات شنو يعني روح جمع عند امك اذا هي احرص علينا من عندنا، ليش لا جمع عند ماما، هي امي وهي امك.
0: نعم.
1: بس احنا وين نلقى هاي المراه اللي تحمل هاي العقلانيه؟
0: صح.
1: واحتراماتي لكم حبايبي، انا مره
0: حياه
1: مع النسوان.
0: اكيد اكيد ست النسوان.
1: احيانا
0: المراه احيانا الام تضم يمها حتى دواسات البيت تغيرها. اجل الله الضم يا مرتك لهناك وقلت لك يعني صارت في السالفة وراحت فلوسك يا صابر. واحد وين يضم؟ يضم يم صديقة صديقة.
1: أكو صديق صدوق، ليش لا؟ أمين عليها وعلى حالة وماله، ليش لا؟ ليش لا؟ أنا صديقتي بعض ما يملي فلوس مهربتها من عدها.
0: أي شكو
1: إذا بقى يمي حس بيها الراحن
0: كلش صح.
1: وإذا أقول لك أطينيها نقول لي ماكو.
0: حلو.
1: تخيلي.
0: حلو.
1: تخيلي بهالشكل. أي. يعني هواي أكو ناس ما تقدر تكمش الفلوس. هن حقيقة غير الحكي بيني وبينك، الفلوس ما ينكمشن. الفلوس وسيلة ترحين.
0: صح.
1: شوبينج تتونسين، تشترين هذا تشترين هدية الطفل، تحصلين لك ابتسامة حلوة، هي هاي الفلوس.
0: صحيح.
1: بس إذا إحنا موردنا على قدنا نحاول أن نحترم هالفلوس.
0: نعم كلش صح.
1: جهد الإمكان. تحياتي صافي وتحياتي الأبو الله يعطي طولة العمر.
0: آمين.
1: يعني حلو الأب، أنت شايفة الأب شلون يسند. أنا أخويا إجباري خلى برقبة ابنه قطعة أرض بالأقساط، قال له سويت بيا بابا، قال له هذا الموجود ادفع أقساط.
0: الله.
1: لازم يحملون الولد مسؤوليات
0: بعدين يعرف قيمة هذا العمل إيش قد كبير.
1: هسه ما شاء الله عليه.
0: اللهم لك الحمد.
1: وأولاد وزوجة
0: إن شاء الله يعمر، إن شاء الله يعمر بوجودكم. نورتيني أستاذة سحر، شكرا جزيلا. أبدا.
1: وأعتذر إذا ما سلمت على المستمعين والله يعني المساعد على كل حالان يا أسفة.
0: ولا يهمك ولا يهمك حبيبتي، يسلم هالقلب. أوكي أوكي يا روحي، شكرا جزيلا. شكرا أستاذة سحر. حناخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: صباح الخير على الناس الطيبين.
0: صباح الورد عليك، من وياي؟
2: الله يحفظك ابو محمد المحمودي.
0: والنعم، شلونك يا ابو محمد؟
2: الله يسلمك ويعزك.
0: المحمودية شلونها؟
2: والله زين الحمد لله، خير من الله.
0: يا الله عساكم بخير يا اهل الخير. ابو محمد ايش تشتغل وصار لك ايش قد تشتغل؟
2: صار لي 10 سنوات.
0: 10 سنوات شنو شغلك؟ شركة أهلية.
2: شركة أهلية.
0: مندوب شركة أهلية.

0: تحياتي لوليد، يقول صباح الخير. 12 في 30 يساوي 360 ساعة بالشهر، 360 في 12 شهر بالسنة يساوي 4320 ساعة بالسنة، 4320 في 14 سنة يساوي 60480 المجموع الكلي. قوية بالرياضيات سدوان. عمي أنا ما قلت قوية، أنا هيجي أضرب ودع. يلا آخر اتصال. هلا والله.
1: صباح الخير سيد.
0: صباح العافية.
1: همزين حصلناكم آخر اتصال.
0: همزين جيت انت، شلونك؟
1: الحمد لله الله يخليك.
0: من وياي؟
1: مصطفى من الأنبار.
0: الله حيو.
1: الله حيو من قال.
0: هلا بالغالي.
1: شلونك؟
0: يا هلا. خير وانت طيب.
1: صباح عليكم وعلى كل الرشيد إن شاء الله.
0: الله يبارك بيك وصباح العافية عليك وعلى الأنبار الحبيبة.
1: الله يخليك.
0: مصطفى شنو تشتغل وصار لك شقد؟
1: أنا أشتغل من 2016 تقريبا شركة أهلية.
0: شركة أهلية.
1: أنا خريج قانون تعقيبا على المكالمة اللي قبل.
0: واو زين.
1: وهم درجة ماجستير تقريبا سنة وتركت الظروف، يعني والدتي توفت وهي وتركته.
0: إلا رحمة.
1: بس إحنا نمشي على موضوع الشهادة.
0: زين.
1: موضوع القانون بالذات.
0: أي.
1: مارست المهنة تقريبا 5 سنوات.
0: زين.
1: وهسه هذا اللي يعطوني بالشهر كذا مليون ما ارجع للمحافظه.
0: ليش؟
1: سبحان اولا مو زغرا من المهنه، المحاماه مهنه العظماء.
0: اي
1: بس احنا للاسف ضاع الحق من الباطل. ما تعرف ايش قاعد تسوي.
0: زين.
1: فانا يعني تركتها بعد ما اقدر، يعني صار كموقف طبالي.
0: صارت عندك رده فعل. نعم
1: بالضبط. ما يعني خفت.
0: اي انت كنت جزائيه؟
1: اوكي بناتي حرام.
0: كنت جزائيه تشتغل؟
1: وصلت الجزائيه ست هويه الجيم
0: كان عفتها ورحت تسجيل شركات عقارات وفضيت.
1: ما قدرت انا اصلا من عفتها والله سهل اشتغلت بشركه بعد ما رديت اصلا ارجع.
0: تمام زين. اشتغلت بالشركه سنه
1: 2016
0: صار لك 10 سنوات او
1: انتقلت من شركه لشركه الحمد لله.
0: اي
1: يعني ما اقدر اذكر اسم الشركات ممكن على الهواء.
0: اي
1: يعني
0: طبعا طبعا شكرا لتقديرك هذا الموضوع.
1: نعم ومعروفه
0: حلو
1: والحمد لله يعني نشتغل اللي اسم يعني شركات المنافسه يتصل علي يريدونه واحنا من يعني
0: هي شركه شنو و... شركه شنو
1: وحده من عندها شركه اتصالات. وبعدين طلعت بشركة اتصالات هسه أنا بشركة مال اسمنت.
0: زين أوكي. حققت شيء من هالعمر العملي اللي يعني كنت تشتغل والتنقل بين شركات ومن شغل للشغل؟ المسؤوليات اختلفت، التوافق مع مهاراتك. نعم
1: كلش هواية، دخلنا دورات هواية وتعلمنا
0: حلو
1: ووصلت مرحلة إنه اللي يسمونه أكاونت مانجر. بس أنا من أشتغل بأي شركة أشتغل رأساً أكاونت مانجر مدير حساب.
0: ممتاز. تتفق وياي أستاذ مصطفى إنه أحياناً يكون المردود المادي شوية ولكن يكون مردودها المعنوي والثقافي أكبر. يعني مثلاً مثل ما ذكرت جنابك السي في مالتك يترتب راح ينملي دورات هواية مثلا مؤهلاتك تتعزز أكثر وأكثر وتزيد. يعني مو بالضرورة مردود العمل يكون عندك أنه تشتري سيارة من وراء مثلا. لا أحيانا
1: هذا اللي صار وياي يا شتفان.
0: أوكي
1: من هذه المحامات أنا كانت في اللي أكثر
0: صح
1: بس أنا هسه مرتاح أكثر. أولا يعني أحس نفسي أنه أنا أشتغل تعبي
0: زين
1: ما ظالم احد ما مأذي احد.
0: نعم.
1: الحمد لله رب العالمين. مردود المادي اقل من المحامات لكن اني الحمد لله وضعي مرتب واسمي موجود بالسوق
0: الحمد لله.
1: عندي اكثر من شهاده تقديريه، عندي تقريبا 4 شهادات من دورات مختلفه
0: ما شاء الله
1: حتى خارج العراق
0: ما شاء الله
1: الحمد لله رب
0: الله يبارك لك الله يبارك لك.

0: الشباب القطاع الخاص إذا حصلت فرصة بي والله راح تتطور وراح تشوف هواي شغلات حلوة. نعم. تعرف على ناس هواية.
1: نعم أستاذ مصطفى أتمنى لك كل التوفيق. الله يبارك بعملك ورزقك يا طيب. الله يعزك ونعم منك.
0: لازم نسمع صوتك يوميا الصبح يا الله يبدي الصباح يعني.
1: يا عيوني عسى ما نحرم إن شاء الله ودايمين. أستاذ مصطفى أخي الغالي تحية لك وللأنبار الحبيبة. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا. مع السلامة.
1: مع ألف سلامة. يا مرحبا أحبابي. إن شاء الله خير وبركة عملكم و تحية للناس اللي خابرت بس ما حصلت. انتبه انتبه انت هاي ايام شغلك اللي دا تمر. انتبه انت جد تسوي لنفسك، جد تسوي لعائلتك، جد تسوي لبيتك. يعني العمر دا يمشي والشغل دا ياخذ منك والطريق دا ياخذ منك والاستعداد الصباحي والمسائي دا ياخذ منك والالتزام هو بصورة عامة دا ياخذ منك، سيما الناس اللي بالقطاع الخاص. يعني هذا اللي بلا ضمان كما يقال، يعني مو بلا ضمان بقدر ما أنه مو مثل القطاع الحكومي. يعني مع أنه أكو وظائف بالقطاع الخاص لا ضمانين بيها، يعني بس يعني أنت انتبه لنفسك أنت وين

0: يتذكر أنه إذا وقع ما إلى أحد غير الله، ما لك أحد. مهماك الله يحفظ الأهل ويحفظ الأقارب والعشيرة والأصدقاء والذي منه، بس ساعة اللي تحتاج الله يغنيك عن الطلب. فانتبهوا على شغلكم، انتبهوا على رزقكم، وأسأل الله لكم البركة بإذنه تعالى. آخر بريك نسمع سريع ونرجع نكمل بانجور.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: العاصمة بغداد،
4: العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

العشرون من أيلول لعشرين سبعة أو ستة وعشرين إن شاء الله طولة العمر وتعيشون 27 فما فوق. صباح الفل عليكم مستمعينا، أهلا بكم في عالم عراقي. وآخر العناوين الصباحية الصادرة لهذا اليوم في صحيفتي الصباح الرسمية وصحيفة المشرق، ونبدأ معكم من صحيفة الصباح وفيها نطالع. كلمة العراق من منصة الأمم المتحدة، النأي بالنفس عن المحاور واعتماد الدبلوماسية لاحتواء الأزمات. الزيدي يحمل رؤية السيادة والشراكة إلى نيويورك. افتتاح خط طيران كركوك القاهرة. مجلس الأمن يدعو إلى

للاستثمار. أما في صفحة محليات مستمعين من الصباح، افتتاح خط كركوك القاهرة بداية الشهر المقبل، والعراق يحرر أجواءه المحظورة ويستقطب شركات طيران عالمية. من بين 10,000 وحدة سكنية يجري تنفيذها على مراحل، نهاية 2027 إنجاز 1,000 دار سكنية في النهروان. بالتعاون مع شركات تركية، مشاريع مرتقبة للاستصلاح وحصاد المياه، وضمن 132 جامعة حكومية وأهلية، 1.4 مليون طالب يتوجهون اليوم إلى مقاعدهم الدراسية. تستعد لاستثمار قاعات القشلة ثقافياً. الثقافة إنجاز مشروع إنقاذ زقورة أور خلال أسبوعين. مستمعينا، ننتقل معكم من الصباح إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق: التخطيط عقبة مالية تجمد سلم الرواتب الموحد، الكلفة ليست قليلة. الزيدي يحمل تعهدات جديدة لترامب بشأن سلاح الفصائل مستبقا مهلة 30 أيلول. تأجيل فرض عقوبات مالية واقتصادية بعد التهديد بعدم إرسال شحنات الدولار. الجمارك: الأدوية تخضع لرسم 5%، والفيتامينات والمكملات 5%. تطمينات من مصرف الطيف: أموال المودعين ستصرف قريبا. وتراجع احتياطات العراق الأجنبية إلى 80.6 مليار دولار. المالية تبدأ تطبيق آلية الاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية. والنفط: نحقق قفزة في الإنتاج ونغلق ملف الغاز المحروق. إحباط عملية قرصنة مسلحة ضد ناقلة نفط في مياه البصرة. في الصفحات الأخرى من المشرق: 9 محافظات دون 40 وأعلى درجة عند 47. مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد يترأس اجتماعا موسعا ويصدر حزمة توجيهات استراتيجية. محافظ ميسان يبحث مع قادة العمليات والشرطة واقع الأمن في المحافظة. مجلس حقوقي يحذر من تشريع قانون جرائم تقنية المعلومات، ويقول يصادر الحريات ويكمم الأصوات. في المشرق كذلك مستمعينا: من هرمز إلى باب المندب، هل يتجه الشرق الأوسط إلى حرب أوسع؟ لا سامح الله. نكتفي بهذا القدر مستمعينا، وبانجور يستمر لدقائق بسيطة.

0: صباح الحب عليكم مستمعينا. حنختم بانجور بمسجات الواتساب على 077-00-11-4-5. تحياتنا لصديقنا العزيز أبو صالح يقول صباح الخير. إيه صحيح، مرة أني مرتاح على شجرة وعطست وجفلتني. حتى تقولون يعني أنا ما أجيب حاجة جيبي. زين، تحياتي لك يا أبو صالح، ينطيك الصحة والعافية يا رب. حسن، صباح الخير أستاذ حسن.
1: صباح الخير ستبان. طبعا تعقيبا على حضرتك تقولي شنو السالفة، شو يومية دي يلعبونهم، هاي من ذاك اليوم قلت يا أبا جمهور الريال يشاهدون النتيجة ثاني يوم من الأخبار على البرامج التواصل.
0: منو بس ثاني؟
1: مثل الزعلت، هاي أبسط دليل. لا متابعين ولا بجماعة الريال، عم احنا نسهر الوجه الصبح ننتظر اللعبات ونشوفها. عمي ستبان، الدوري بادي ودوري أبطال، وين انتو نايمين جماعة الريال يا معودين؟ تابعوا فريقكم، شوفوا الأداء، انتقدوا، ونقول لكم عم انتم مو رياضيين تزعلون. تحياتي.

0: عاد ما احكي اعزف والله، مرات الحكي ما حد يسمعه او ما حد يفهمه منك، طريقتك ما حلوه يجوز بالحكي يا اخي. اعزف اعزف لحن يا وتر. تحياتي لك استاذ حسن يا عيني، والله بس هاني مفشله الريالين، كفيلك الله، لا تابع ولا شيء، يعني ملتيين بهالدنيا. علي القيسي صباح الخير.
1: يعني ستبان المرة الثانية أخيش علي القيسي معاكم.
0: نعم.
1: يعني ده يعلون بينا بصراحة، أنا مشجع ريال مدريد الذين مدرعين بالألقاب، يعني عندنا ألقاب هوائية، فخليهم يفرحون خطايا ستبان، خليهم، احنا 15 دور ابطال هم 5، احنا الدور اكثر من عندهم 3 بطولات 4، يعني هم حقهم خطيه، هم صعبه عليهم صعبه عليهم، فقول خلي يفرحوا، نعطيهم شويه مجال للافراح، ماشي ستبان، فخليهم على راحتهم، خليهم يفرحون،
0: خوش خليهم يفرحون. خطيه يعني مرات واحد يعني مهم. أبو علي يقول أنا العطشان منك ما يتاني، ومثل صبري بغيابك ما يتاني، تقل لي شلون صحتك ما يتاني، عدل بس شوفتك حسرة علي. صباحكم خير وبركة، ينطيك الصحة والعافية والخير والبركة، ونورتني يا أبو علي. المحامي أحمد مكية صباح الخير لإذاعة الرشيد وللأجمل والأقرب إلى القلب برنامج بانجور، وللمتألقة فيروز الرشيد الأستاذة بان الموسوي، ولجميع المستمعين والمستمعات صباحكم أمل وطاقة إيجابية، وتذكروا دائما بأن القانون يحفظ الحقوق لكن الوعي هو الذي يمنع ضياعها. أتمنى لكم صباحا مليئا بالخير والنجاح، ويوما جميلا بحجم ابتسامتكم، مع تحياتي أحمد مكية. المحامي أحمد مكية كل التقدير إليك يا عيوني. أحمد يقول كن واقعيا في كل شيء إلا في الدعاء، بالغ أنت تسأل رب المستحيل. يسعد صباحك، صباحك سعيد. حسين الشيباني بعث لنا فويس صباح الورد. حدوني يلا.
2: بحرية ورندة بحرية بحرية،
0: ما تيجي نشرب
2: ونشرب انا وانت شايف العصرية،
0: من ماما ما تخافش من ماما دي عشرية بتموت فيا
2: مع بابا، كلامك مع بابا نمرت وقهيه لا مجنون لا ولا جن، انت اللي في القلب انت تمكن، وزاد الشوق يا حبيبي واطل ما تيجي يا ولد
0: يا ولد يا ولد.
3: صباح الخير علي ستوان الغالي، صباح الخير على كل موجودين،
0: صباح الفل،
3: صباح الخير على المخرج العزيز. طبعا هاي الاغنيه اللي طاقتها كلش فول اوبشن، لان ما اعرف احسها هيك فرايحيه، وهي ما معناها انه تمثل انه تعال اخطبني، قول لبنيه للولد تعال اخطبني باي شكل من الاشكال، ما تجي يا ولا يا ولا. طبعا تحياتي للاخوه الاعزاز على قلبي، ابو دله، ابو سيف، ابو موسى الغالي، ابو مريم، شاكر، العزيزه سحر الخفاجي، تحياتي لكم جميعا بدون استثناء.
0: حياك الله وينطيك العافيه، وصباح الفل عليك يا ذويق بانجور وكل البرامج. عباس الحمداني صبحك الله بالخير والعافيه.
4: خير خيتي الغالي ويش عباس الحمداني، تحياتي لكم جميعا، وتحياتي للمستمعين والمستمعات، وخص بالذكر الوردة الحمراء والفراشة واستاذ علي وكلهم مستمعين، وابو موسى. والله ستي الغالية انا من الله خلق من شقة عيني بعدني زعطوط فتحت الحمد لله وشكر بيت معتمد عليه. من انا جاهل اطلع اشتغل ما يهمني والحمد لله وشكر. علم هالشغل من انا طفل. وستي بخصوص البرنامج يرحم والديك بليت انت خيت الغالي اسحق اخضر ويابس ما لك شغله بالعالم. اذا تمشين ورانا ترى مخبلك. وتحياتي لك واخت الغاليه وعزيزه. انت صوت الحق شنو يجي قدامك اطرح الموضوع ولا تهتمين. اذا علينا احنا كل من يريد شيء بباله وما راح توصلين النتيجه. تحياتي لكم جميعا واعتذر عن الاطاله. بس الحمد لله. تحياتي لك ست الغاليه. والله ذكرتيني اول شغله لي بس كان فلوسها مو لي. كانت من الجيران تبيع لي هي واخوها.
0: زين.
4: وانا الخاطره كنت ابيع لها علي اقول الفلوس لها. اي والله ذكرتيني بيداء وين راح بيها الدهر. والله محمد وعلى الله تحياتي لك. الباس الحمد لله.
0: الله بحرية. بحرية.

0: صباح الفل عليكم، الله يجمع كل اثنين بالحلال ان شاء الله ويبارك يا رب العالمين. من ماما ما بتخافشي من ماما. زين وصلنا الى فلاح مهدي. بونجور استاذ فلاح.
1: صباح الخير سكران، صباح الخير المستمعين جميعا، وعلى بانجور. والله متونسين، هذا الزحام سريع الدورة، بس والله يعني الحمد لله ما طول برنامجكم موجود، احنا منحس بالوقت. وبالنسبة لي شايق تاكسي، يعني يومي اشتغل لي 6 ساعات،
0: نعم،
1: والباقي قاضي بالبيت انا والحجية. تحياتي لكم وياكم ابو مصطفى العزاوي. طبعا ستبون للتذكير، انا صار لي سايق تاكسي تقريبا 40 سنة.
0: زين
1: وماشي على هذا المنوال، بس تقريبا صار لي 10 سنين، يعني شغلي صار 6 ساعات بس مو اكثر. وتحياتي لكم.
0: الله محييك، ينطيك الصحة والعافية، وتحياتنا للحجية، والله يبارك بعملك يا عيني وبعافيتك. أبو دلة ديتريك جيمر وكذا، تحياتي إليك، ويقول تفضلوا يا ناس تبان بألف عافية إن شاء الله عليك. أبو فرح، صباح العافية، صباح الورد، صباح الطاقة الإيجابية، فدوى وفداوي. أروح للستبان الأخت الغالية والتألق إن شاء الله لإذاعة الرشيد والمخرج. شكرا شكرا يا أبو فرح، ينطيك العافية يا عيني، اسم الله عليك. علي محمد. يا أملح الناس منظرا وكلاما، ويا من له في القلوب مقاما، ترنو العيون إليك في كل لحظة، ويشع وجهك في الظلام حساما. إني أحبك لا شك لا شك، كواكب تهوي ولا تبغي سواك غرامة، أنت الحياة وكل صبح شارق، فأذن فإن العمر يمضي سهاما. يا منية الروح كن لروحي جارا، كي ينتهي ليل الأسى بسلاما. صباح الورد عليك وعلى بابل وعلى حسام من السويد. بونجور أستاذ حسام. يعني بس بصورة سريعة تحياتي إليك، إن شاء الله دائما الأشياء الحلوة تحيطك أنت ومهندس مسلم وعلي الشجيري وكل السامعين. باكر أحلى من اليوم، انتظروا بان ويسام والرشيد FM وبانجور. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج. هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
4: ونظام تايزن من سامسونج؟
3: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيه كله قدامك.
4: يعني ذكي وسعره مناسب.
3: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
4: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاه وياه.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
6: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
7: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
6: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
8: ساعدوني.
6: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
9: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
10: انت كبير
11: يا بعد، روح
10: هنيان نبيك.
1: الله يحفظك. الرشيد اف ام 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

حسبت حسابي ما تخلينا نام تركتني بحزاني ويا ميمي كل يحزان.

0: الرشيد اف ام مع طول اليوم شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أفام، أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه بتوفير التخصيصات المالية لعلاج الأطفال المصابين بالسكري. السفارة الأمريكية في العراق تحذر مواطنيها من تصعيد غير متوقع بالشرق الأوسط. تربية كردستان، أكثر من 1,000,000 طالب يبدأون العام الدراسي الجديد. النزاهة تطيح بمنتحل صفة محقق في الهيئة متلبسا بالجرم المشهود في ديالى. مرصد بيئي، العراق سيعاني من 300 يوم من العواصف الرملية والغبارية سنويا. خلال ممارسات أمنية، لطاح بمتهمين بينهم أطراف مشاجرات وضبط أسلحة واعتداء في بغداد. الجنائية المركزية، السجن والحبس بحق مدانين ينتميان لجماعة القربان المنحرفة. استنفار أمني قرب البيت الأبيض بعد اقتحام سيارة للرصيف ومطالبة سائقها بمقابلة ترامب. إيران، اختبرنا صاروخاً مضاداً للسفن بالقرب من حاملة طائرات أمريكية. طقس العراق، ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكراً، متابع في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بعد شويه اسمعي هاي الرشيد اف ام.

الإخبارية من رشيد أفام، نبدأها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يوجه بتوفير التخصيصات المالية لعلاج الأطفال المصابين بالسكري. السفارة الأمريكية في العراق تحذر مواطنيها من تصعيد غير متوقع بالشرق الأوسط. تربية كردستان، أكثر من 1,000,000 طالب يبدأون العام الدراسي الجديد. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي استقبل مجموعة من الأطفال المصابين بمرض السكري من أعضاء جمعية رعاية أطفال السكري بحضور وزير الصحة، ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الصحة لتأمين العلاجات والأجهزة والمستلزمات الطبية التي يحتاجها الأطفال المصابون بالسكري، مؤكدا أن احتياجاتهم الصحية تحظى باهتمام مباشر من الحكومة. حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من احتمال تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، كما حذرت من احتمال إلغاء الرحلات الجوية، ودعت الخارجية الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر مع احتمال إلغاء الرحلات الجوية، مضيفة على الأمريكيين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو عبرها. أعلن وزير التربية في إقليم كردستان حما سعيد انطلاق العام الدراسي الجديد، فيما أشار إلى عودة أكثر من 1,000,000 طالب إلى مقاعد الدراسة، وأوضح أن وزارة التربية والتعليم أدخلت تعديلات على كتب ومناهج دراسية بهدف تحسين جودة التعليم. ذكر بيان للقضاء أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكمين بحق مدانين اثنين ينتميان إلى جماعة القربان المنحرفة، وأشارت إلى أن المدان الأول الذي يحمل فكرا دينيا منحرفا أقدم على تحريض المدان الثاني على الانتحار وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات. وتابعنا المحكمة نفسها أصدرت حكما ثانيا بحق المدان الثاني بالحبس البسيط لمدة 1 سنة. أخيرا، رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على منصة إكس على اتهامات المتحدث باسم البيت الأبيض ضد إيران، حيث قال: لقد وجه المتحدث باسم البيت الأبيض قائمة طويلة من الاتهامات ضد إيران، معظمها وبدقة مثيرة للدهشة يصف نفس الأفعال التي بادرت بها الولايات المتحدة أو ارتكبتها أو دعمتها، وأضاف: هذا التضليل والتهرب من الواقع ليس بالأمر الغريب، لأن الأشرار يلذون بالفرار حتى عندما لا يلاحقهم أحد. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الوزراء يوجه بتوفير التخصيصات المالية لعلاج الأطفال المصابين بالسكري. السفارة الأمريكية في العراق تحذر مواطنيها من تصعيد غير متوقع بالشرق الأوسط. تربية كردستان، أكثر من 1,000,000 طالب يبدأون العام الدراسي الجديد. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد.

0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 05-500-600 انفو ديا دو.
1: رجعنا أكيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: أغاني وأكثر. الرشيد FM.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم. جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني.

0: جاغر مع عبير البياتي. بعد قليل
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فام.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه بتوفير التخصيصات المالية لعلاج الأطفال المصابين بالسكري. المحكمة الاتحادية تؤجل البت بملف تشكيل حكومة كردستان. السفارة الأمريكية في العراق تحذر مواطنيها من تصعيد غير متوقع في الشرق الأوسط. تربية كردستان، أكثر من 1,000,000 طالب يبدأون العام الدراسي الجديد. مرصد بيئي، العراق سيعاني من 300 يوم من العواصف الرملية والغبارية سنويا. خلال ممارسات أمنية، الإطاحة بمتهمين بينهم أطراف مشاجرات وضبط أسلحة معتدة في بغداد. الجنائية المركزية، السجن والحبس بحق مدانين ينتميان لجماعة القربان المنحرفة. قليباب لن مساومة وهرمز لن يفتح قبل تنفيذ شروطنا. استنفار أمني قرب البيت الأبيض بعد اقتحام سيارة للرصيف ومطالبة سائقها بمقابلة ترامب. طقس العراق، ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا أكيد عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. راح أكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد التقديمي أكيد عبير بياتي، ويرافقني بالإخراج عمار كا.

إذن مستمعينا كتحية لكل اللي موجودين ويتابعونا إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM أو إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس أو اللي هسه دا يشوفونا على التيك توك وقتنا المباشر بصفحتنا إذاعة الرشيد.

الأشياء صار بحياتنا عموما أو بيومنا تحتاج إلى شيء اسمه تمثيل اجتماعي، فاهميني؟ يعني أكو واحد يجي شيء يقول أني يعني كلش صريح وشخصيتي مثل ما هي، شخص اللي ما أحبه أقول له ما أحبك، وهي نعوفها هاي على صفحة، لأنه مو دائما ممكن نكون كلش كلش كلش صريحين 100% مع الأشخاص في بعض الأحيان. وحكينا هواية موضوعة المجاملة يعني كلش مريودة ونحتاجها بحياتنا عموما. لحد يقول لي لا وانا بعيد عن المجاملة، لا كنا نحتاجها وكنا نريدها وكنا نستخدمها، حتى لو كنا احنا ما واعين على استخدامها بس احنا دل نستخدمها، تمام؟ فاليوم سؤالي راح يكون شنو اكثر موقف تحسه انه موجود او يصير وياك او كذا تقول هذا الموقف فعلا لازم احنا نشغل خاصية التمثيل الاجتماعي؟ خلنا نعطيكم مثال. يعني مرات نشوف واحد احنا مثلا طبينا لمناسبة معينة، فبالتالي نشوف شخص ما نحبه بس راح تشوفنا نبتسم اهلا شلونك مشتاقين كذا، بس بداخلك ما تحبه، بس يعني فشلت من العالم اكيد ما راح تقول له، يعني العالم كلها قاعدة والناس وها تقول له وخر لسلم عليه ما احبك، هاي مستحيلة. لا حد يجي ويقول لي انه اي اسويها، ما اتوقع نهائيا، لانه ما ترهم، واذا سويتها يعني راح يعني احنا نقول عليها بالعامية تجيك الحشاية، ويقولون عنك انه متكبر او غيرها. هذا الموقف هنا من تدخل لمكان وشوف شخص ما تحبه وتسلم عليه وشلونك وش اخبارك، سموه اوكي مو مشتاقين بس راح تسلم، ممكن يقول لك هذا الموقف أنا من أشوف شخص ما أحبه راح أستخدم خاصية التمثيل الاجتماعي، أوكي؟ بعد خلنا نعطيكم مثال ثاني حتى يعني أوصل لكم الفكرة مالتي بسؤالي اليوم اللي يقول شنو الموقف اللي يصير وياك أو شايفة أو مثلا يعني مواقف موجودة بالحياة عموميا، يعني عموميا شنو؟ عموما تكون اجتماعية وتقول بهذا الموقف لازم احنا نشغل زر او يعني خاصية التمثيل الاجتماعي، تمام؟ فشنو هو؟ قلت لكم شخص تشوفه ما تحبه، زيارة معينة لازم تسويها وانت ما تحبها لشخص او كذا، هاي الاشياء، خلينا نقول تسمع سالفة معيودة اكثر من مرة، انا اقول هاي والله، لان مرات اكو اشخاص يعيدوا لك السالفه اكثر من مره، بس انت من باب الفشله والعيب وما تريد تكسر بخاطره تسمعها، فهنا انت لازم تتفاعل وفعلا تشغل خاصيه التمثيل الاجتماعي ولا يا صدق انت سامعها يعني عنده من نفس الشخص سامع السالفه. فاليوم سؤالي راح يقول، اعيده مره ثانيه، سؤالي يقول شنو الموقف اللي يصير ويانا يوميا او وياك انت او وياك وتقولون بهذا الموقف أنا حقيقة أفعل خاصية التمثيل الاجتماعي؟ خو مو صعبة، خو مو فيثاغورس، كلش سهل السؤال. الأرقام 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770111415.

0: يلا ويانا. الو مرحبا.
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد. اهلا وسهلا.
1: شلون تتعبين؟
0: الله يسلمك. انت شلونك؟
1: الله يسلمك. شنو هالجمال هذا يومين من ورا الشاشه؟
0: شكرا. اشكر والله بعدني ما شفت روحي لانه من ادخل شويه اشوف اشياء متعجبني.
1: احنا نشوفك على بث المباشر.
0: يخرب مودي شويه. شكرا عيوني. انت الجميل اللطيف. شكرا. من وياي؟
1: طارق من الديوانيه.
0: طارق والله حي الله الديوانيه نورتونا. مية
1: الله يسلمك.
0: يلا طارق شنو الموقف اللي ممكن يصير وياك اجتماعيا من تلتقي باحد من تقعد جماعات كذا تقول اني بهذا الموقف اشغل خاصيه التمثيل الاجتماعي يعني لازم امثل انه اني يعني مشي الموقف هذا.
1: والله انا شوف ست قليل استقاب الناس
0: زين
1: بس انا طبيعي ما عاد ارتباك يصير ولا احب هنبل على الوادم يعني اكذب.
0: لا أنا قصدي أنه موقف وياك يصير تقول أنا هنا لازم أتفاعل ويا المقابل وشغل التمثيل الاجتماعي أنه أنا أوكي وماشي وياكم وطبيعي. يعني مثلا طيت مثال قبل شوية قلت أكو يجي واحد سولف لك سالفة ثاني يوم يجي سولف نفس السالفة أنت من الفشلة ما تقول ما تخجله وتقول له ترى أنت حكيت لي فاهمني. فهنا أنت لازم تسمع وهم ما تتأقلم وها صدوق ولي
1: ايه أوكي. أساير أسوي روحك عني سمعان هتوني.
0: حلو حبيت.
1: يعني ما أكثر بباسة وهاي.
0: طيب أنا كلش أشكر اتصالك. أتمنى لك يوم حلو. تحية لك من بغداد الديواني. شكرا عيوني. مع ألف سلامة. باي باي. حسابك خلينا نتابع. تابعوا الإذاعة حلوة والله لطيفة كل الأشياء والبرامج تشوفوها هناك هنا. حسابك شو تشوفون؟ أنا وبتين قموس بالحساب مالتي يشوفون. يلا حلو. الو الو الو الو راح. اوكي خلوني اعيد السؤال. السؤال يقول شنو الموقف الاجتماعي موقف انت يصير وياك لما تلتقي بالاخرين بهذا الموقف تقول انا هنا حقيقه اعوف سالفه انه انا صريح وسالفه كذا وهاي الاشياء وأفعل خاصية التمثيل الاجتماعي أكون إنسان دا أمثل أنه أني اجتماعي وتفاعلت ويا هاي السالفة أو ويا هذا الموقف. أرقامنا أكيد جاهزة لكم 07802-114115 و07802-116-117 آسيا سيل 07702-114 ريالي. تحياتي إلك. جبر الخواطر وين كان من أنت موجود يعني من وزعه جبر الخواطر وين كنت يقول لي شلونش خالة.

0: صبيت.
1: اوكي مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم اكيد واتصال قلت لي يلا الو
2: يا الله
1: اهلا
2: اهلا اهلا
1: اهلا اهلا شلونك
2: شو اخبارك؟ الجمهورية فيكم؟ شلوني نزلت من جسر الجمهورية؟
1: والله شو بس أدفتهم شنو علاقتك بالجسورة؟ يعني ليش كلش علاقة
2: يسكي قوية؟ يسكي يعني مثلا بالوحدة أعبر للرصافة
1: اي
2: وبثلاثة أرجع للجسر.
1: يعني يجي موقت نفسه إيش الشارع يجي وياك في تعدل بالوحدة تنازل على الجسر ونازل يا عيني
2: يا عيني
1: يا عيني. شلونك شو أخبارك؟
2: شلونكم عيني؟
1: الحمد لله عيوني تمام
2: خير. شلونها؟
1: بخير
2: الله يسلمك دائما بخير عينك.
1: الله يسلمك.
2: كان عندنا دوام قبل مو قبل يعني مو قبل ما صار له هواي فكنت ابيت اجتماع اسبوعي
1: زين
2: عندنا واحد اسمه محمد بدون ذكر اسمه رجاء لا تضغطين علي وتقولين
1: لا لا انت ما تحتاج انت يلا تفضل
2: اسمه محمد عمر
1: اي حلو وين بيتهم
2: ما اقول جد راح تضغطين علي واقول لك بالزعفرانين
1: زين
2: هذا كل سبيت نفس القوانين عمامة أخذوا الورد ومانطو وأخذوا حصة أبوه الله يرحمه
1: زين
2: وهو باع سيارة أو العفو اشترى سيارة وانغلب بيها وأمه رزلت وقال لك رجع السيارة وبالسيارة ما يقبل يرجع السيارة حفظناها على الغيب
1: زين
2: شلون المحفوظة صارت عندنا
1: بس أنت من تسمع السالفة أو من يسولفها إلك تفعل تمثيل الاجتماعي وتظل مصدوم يا صدوق
2: انصدمان زوج شلون؟ شفها شلون؟
1: شلون هيجي؟ وين كانوا من وزعوا المروءة والكذا وهاي السوالف؟
2: وقيم عليهم دعوة وأنا راح قمت عليهم دعوة بالموصل لأنهم من أهل الموصل وما أدري شنو
1: حلو
2: والسيارة النوب انغلبت بيها وقال لي كلين السيارة وطلعت مضروبة لا محمد ميت محمد انت غير تاخذ رأي الأكبر منك غير توديها سونار قبل لا تضبط فلوس الله وكيلك يمكن سنتين احنا نفس الموال
1: زين.
2: نفس آخر شيء طقت روحي بعد ذا تمثيل اجتماع ولا بطيخ
1: يعني خلينا نقول انت الموقف اللي ممكن يمر وياك من تسمع سالفة وتنعاد أكثر من مرة وانت هنا لازم تتفاعل ويا هذه السالفة
2: يعني كل يعني شلون ثبت عن ثبت يعني أزيد التفاعل أزيد التفاعل يعني مثلا مو نحكي مواضيع صار ما صار هو ما عنده سالفة بس هاي السالفة يعيدوا يدخل بيها يعيد واحنا لا الولد يغلسون يعني لو يضحكون لو شيء يشوفوني انا اكثر واحد من دمج وياه
1: متفاعل اي مو انت مرات مرات هذا الشيء هو يساعده انه خلاص يعني باكر هم ما
2: لا هو يكمل يتحمس مرات يضيف احداث جديده ما ندري فيها مسوي ابديت للموضوع
1: مو على الرياكشن مالتك مو على الرياكشن مالتك فبالتالي هو يزيد شوي
2: خبل. يعني يوم من الايام باي جاني ما ادري شنو قلت محمد والله حفظناها محفوظه صارت عندنا عمامك اخذوا الورث وانت اشتريت سياره وغلبت بيها وامك رزلتك اخذوا رهن قال لا قلت له محمد روح كاف بعد لا تمثيل اجتماعي ولا هاي
1: طيب أنا كلش أشكرك وأتمنى لك يوم حلو شكرا عيوني مع السلامة باي باي
3: انتو تحطوا مكياج على زمانكم

0: يلا بعد ما تواصلوا وياكم واتصال جديد. الو مرحبا.
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: اهلا في.
0: اهلا.
1: شلونك؟
0: شلونك انت ابو عبد الله؟ شو اخبارك؟
1: والله الحمد لله.
0: يا رب دائما تكون بخير. مية
1: ما طولتوا موجودين خير.
0: الله يسلمك.
1: كل ما خامسي ارزق
0: عيوني مية هلا ان شاء الله دائما. طيب ابو عبد الله شنو الموقف اللي ممكن يصير وياك وهنا انت تفعل خاصيه التمثيل الاجتماعي؟
1: هي الاعاده هسه المتصل قبلي بسامي ومنو؟
0: والله انا خربط بيناتهم بس اعتقد بلال. بلال دائما شوي عدم يعني
1: يمكن بلال عاده فد اربع مرات.
0: ايه؟
1: الحكايه
0: زين.
1: هو هسه عاده خص اربع مرات. قول له تضبط من صاحبك يا ابي.
0: زين.
1: اضبط من صاحبك.
0: زين.
1: لا هي الاعاده هسه هي
0: الاعاده. اعاده موضوع معين.
1: اي وخاصه مال فصل مال العفو ورث.
0: زين.
1: يعني من ينظلم من ينظلم الشخص يظل يظل يحكي بها يظل يحكي بها فهي هاي مال بس الاعاده بس.
0: طيب.
1: ولا
0: إيه؟ بس انتوا بعد انا اتوقع شغلتكم انتوا كلش هواي تحتاج تمثيل اجتماعي انتوا خصوصا اللي هو سائقي التاكسي.
1: احنا نمثل هواي
0: يعني خصوصا يقول نمثل هواي يعني اعتقد انه فعلا تحتاجوها انتوا هوايه يعني اذا صعد وياكم شخص مزعج انت لازم تمثل انه اوكي ماكو شيء في بس داخلك بس تريد توصله يعني
1: ستين يوم اليوم على تطبيق سويتك.
0: ايه؟
1: على تطبيق بالي.
0: ايه؟
1: واحد من يم الشعب للشارجة.
0: زين.
1: المهم خمسة طلع جاب لي قواني يمكن البيكم متمشيهن بيكم مشيهن. سيارة حديثة قلت له يا بني ما عندي توصيل قال تو بالي يطلع. ايه؟ مدي نزلهن وحتى بالي راح امسحها.
0: زين.
1: ماكو شيء. ماكو يعني جاب لي فد 15 جنيه تاع صاعدين بالسياره
0: يعني قصدك انه مو كل المواقف لازم احنا نسوي بيها تمثيل اجتماعي قصدك انه اكو بعض
1: لا
0: الاحيان
1: لا لازم واحد لا ست لازم اكو حد اكو شغلات الى حد
0: زين
1: طبعا
0: ايه. اوكي انا كلش اشكر اتصالك عيوني انت شكرا
1: بكيت الله يدينا رزق هسه مثل البارحه
0: يلا امين امين ان شاء الله تحياتي لك اكيد نورتنا شكرا مع الف سلامه يلا نروح لفاصل اعلاني ونرجع نكمل وياكم اكيد درس شاغر
2: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم الساعه الان الواحدة والنصف بتوقيت الرشيد اف ام الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك هذا هو تلفزيون الريان كيو ال اي دي الوان اغنى استخدام اسهل وتصميم عصري يكمل بيتك
0: ونظام تايزن من سامسونج
2: اي نعم نظام سريع وسلس تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك
0: يعني ذكي وسعره مناسب
2: بالضبط جوده ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك
0: تلفزيون الريان كل اللي تتمنى تلقاه وياه
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم

0: إذا مستمعينا أكيد بعد متواصلين وياكم ببرنامجنا بعد الفاصل الإعلاني، وسؤالي راح أعيده مرة ثانية. السؤال يقول شنو الموقف اللي ممكن يحدث وياك أو وياك، وبهذا الموقف فعلًا إنه نحتاج نفعل خاصية التمثيل الاجتماعي. أرقامنا 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770114115. ألو ألو ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا محمد.
1: شلونك يا غالي؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي ليش، تحياتي للمخرج.
0: شكرا، كل التحية لك. أي محمد، شنو الموقف اللي يصير وياك وأنت هنا لازم تفعل خاصية التمثيل الاجتماعي؟
1: هذا الشخص اللي لازم يجي ينقل اللي صار بالشارع.
0: أوكي.
1: يعني أثناء اليوم شنو اللي صار وياه من ازدحامات، من شنو
0: اللي أكو، يعني يسولف لك التفاصيل اللي حدثت وياه خلال اليوم وأنت ما مجبر تسمعها.
1: ما مجبر، وهو لازم أقعد هنا شنو هون عليه. يعني من يقول صادفني فلان ازدحام وما طلعت من عنده، مثلا حد دافوا البنزين وهلقد سرع البنزين، لازم هنا أقعد أهون عليه حتى بسبب شنو أتفاعل وياه.
0: زين، حلو.
1: إيه،
0: فأنت خلينا نقول تفعل خاصية التمثيل الاجتماعي من يجيك شخص يسولف لك سالفة يا يمك ولا عليك، أو يحكي لك همومه وأنت لازم
1: هو اللي دا يصير بيست
0: صاير وياك أكيد. يعني
1: هو يعني إحنا تباك عراق اليوم، ما يعني ما دا يشاهد هاي الأمور كلها.
0: صحيح فعلا،
1: كل إذن دا نشوف الزحامات وكل إذن دا نشوف بنزين خالة، ماكو شيء اليوم خاف على الجميع.
0: نعم صح.
1: نعم،
0: طيب أنا كلش أشكرك محمد، نورتنا. شكرا، تحية كبيرة وجميلة أكيد مني ومن عمار همات، يعني حييك شركة أوكي الأكسسوارات الموبايل، نورنا عيوني. نية هلأ.

0: ابو ملاك تحياتي لك، قول السلام عليكم استعمير المحترم. شلونك اليوم؟ ما طلعت بالسياره اليوم، الجو شاعلي. تحيه المخرج عمار. عمار دائما اقول لكم، يعني انتم صار لكم 5 سنوات ويانا ببرنامج درس شاغر، ما عرفتوا عمار جو الاحد، يعني يوم الاحد جو خميس، تحسوه خميس خلص، يعني انه باتشر اوف قاعدين كل شيء ماكو خميس وهاي والخميس جو يوم احد، يعني الخميس وجهه ما ينشاف وداعتكم، فهو هيك يعني بالعكس، فتعودوا. يلا الو، ذكرت عن يوم احد. اهلا عيوني، مية هلا.
1: الو،
0: اهلا. الو
1: الو،
0: تفضل. الو الو، قطع الاتصال. يلا اتصال اخر. الو
2: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
2: شلونك ست عبير؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
2: الله يحفظك، حمد الله وديك.
0: ان شاء الله بخير. من وياي؟ حميد مجيد.
2: مجيد حميد من بغداد.
0: حميد مو حميد مجيد. شنو اخبارك؟
2: والله على الله الحمد لله ست.
0: يا رب دائما تكون بخير. يلا، شنو الموقف اللي يصير وياك وانت هنا تفعل خاصية التمثيل الاجتماعي؟
2: ست هذا اللي يعيد ويسكن نفس الحكاية،
0: نفس السالفة،
2: نفس الموضوع. ست ذاك اليوم قاعدين يما انا ولا صاحبي.
0: زين.
2: فعاد القضية نفسه.
0: زين.
2: فقلت للصاحب سامحك، كان يقول اسكت اسكت، مو ذاك اليوم حكاها وكان قاعد اسوي
0: واقف. غير القعدة. لا ما لك حق.
2: اليوم كان واقف، هالمرة قاعد.
0: اي ما لك حق، لا مجيد ما لك حق. يعني ما دام غير غير.
2: مفكرين ست نسجل الهياء حتى الموال نفسه سمع الهياء.
0: زين، انت كل مرة تتفاعلون بين الموضوع وكذا؟
2: احنا لازم اي واي وكلنا نندمج بين الموضوع.
0: طيب مجيد، أنا كلش أشكرك، نورتنا أكيد عيوني أنت، مع ألف سلامة، باي باي. يعني خلينا نقول لحد الآن كل الاتصالات بهذا الجانب، جانب التمثيل الاجتماعي، من نسمع سالفة من شخص وهذه السالفة قايلها إنه أكثر من مرة أو حاكينا هذا الموضوع أكثر من مرة، بس أنت هنا يعني من باب عدم كسر الخواطر انه راح تتفاعل وياه وتسولف وياه وتتناقش وياه، بس انت بداخلك انه كل يعني سامع هذه السالفه اكثر من مره ومن نفس الشخص، هي المشكله مو من غير اشخاص يعني. يلا اتصال جديد، اغنيه نعزل.

0: زين لا اني لابسه زيتوني ولا انت, ولا اني لابسه اسود ولا انت لابسه اسود. يلا اتصال. الو
1: الو
0: الو عيوني ميت. هلا
1: واضع شوية تفهم, واضع شوية تافهم.
0: اشكرك قلبي.
1: واضعك
0: انت هماتين والله. نفس الصفة عندك.
1: تافهم
0: انت هام. تعب نفسك والله. حرمات قلت له قلبي والله. مو حرمات قلت له قلبي. يلا حق قلت اني ندم اليوم. يلا شلون قلت له قلبي. يلا اتصال. الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: هلا عبير الجميل. عيوني تحياتي لك. تحياتي المخرج.
0: شخبارك؟
2: الله يسلمك. الله يخليك. عادي يعني هيك انه ما ادري تطلع وين ما تصير. مو بس
0: لا وقلت بس ندم على كلمه قلبي يعني
2: في مزاجك.
0: لو ضمتها لك وسام. لو ضمتها لك هالجملة والله العظيم حرام.
2: أهم شيء مزاجي يبقى حلو مثلك الريح.
0: فدوى لعينك. سلمك.
2: الله يسلمك.
0: أي وسام.
2: الله
0: يخليك. شنو الموقف ممكن اللي يصير وياك وأنت هنا تنجبر تفعل خاصية التمثيل الاجتماعي؟ يعني تمثل أنه أنت أوكي هذا الموقف يعني ماشي وياك.
2: شايفة من يحكي وياك

0: شخص هسه اذا كنت وحدك او يمك اكثر من شخص
1: زين.
0: بس تحسين هو يباع بعيونك ودي يحكي وياك يعني موجه الكلام عبالك لك هاي مجبور انا يعني بعد اتفاعل وياه لازم يعني ما اقدر لا اخلي
1: فهمتك اي طيب
0: اي هذا هيك شيء خاصه متباعين علي مثلا ابا علي هو يباع علي وخاصه من ابا علي بعيونك
1: يعني تحس انه هو يسولف السالفه بس هو مدام حاط انظاره عليك لازم انت اللي تتفاعل وياه هو اليوم وقع الاختيار عليك انه انت
0: كل كلامه اسمعه اي
1: وقع
0: كلامه اسمعه
1: اي
0: واركز بكلمه كلمه حتى خاف يقول لي ايش قلت او ما ادري شنو او ينسى شيء انا هم ذكره مجبور يعني اتفاعل ويا الموضوع بشكل عام يعني
1: صحيح فعلا
0: يعني هذا الشخص اللي يحكي وياي وهو عينه علي ودي باوع يعني
1: اكيد باع وانا خذيت هذا الموضوع لانه حقيقه سالفه انه اني ما اجامل واني صريح 100% هذه يعني ابدا ما احسها واقعيه لان اكو اشياء لازم انت بيها تجامل وتفعل التمثيل الاجتماعي انه انت شخص كلش إيه
0: لازم اجامل
1: يعني لازم انا ما احس اكو فد شيء اسمه ما اجامل ابدا مستحيله
0: واحسسه انه موضوع اللي يهمني وادور له على حل اذا عنده مشكله وكذا
1: صح.
0: بينما لو اكو وياي ناس انه شخص او اثنين او ثلاثه لا عادي يباوع عليهم لا يجوز إنساني أو يعني مو بالا
1: فعلا
0: يركز عليه لا هاي بعد ما بيها
1: أجز رسالة لصديق أقول له بس تفاعلوا يا شوية عوفني خليه يعني يعتقني
0: وش سوى بعد يعني يباوع عليه شوية زحمة لازم
1: تفاعلوا أنا كلش أشكرك وسام أكيد نورتني شكرا عيوني مع ألف سلامة باي باي

يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا، وبعدنا بسؤالنا اللي يقول شنو الموقف اللي يحدث وياك اجتماعيا وبهذا الموقف انت هنا لازم تفعل خاصية التمثيل الاجتماعي، انه انت تمثل انه انت متفاعل مع هذا الموقف. ارقامنا 0780-11-4115 و0780-11-6-117 آسيا سيل 0770-11-4115. أكيد هذه أرقامنا ومنتظرة من عندكم لحد الآن، يعني ما بقى لنا هواي على البرنامج، بس كل الأجوبة كانت حول موضوعات أو موقف أنه السالفة تنقال قدامك، وهذه السالفة سامعها من نفس الشخص، ولازم أنت هنا يعني نقول عليها جبر الخواطر يشتغل عندك، فبالتالي ما تقدر انه تقول له لا انا سامع الموضوع والسكت عيب وفشله ومصير الرأس يدخلوها بغير جانب. فانت لازم لا تسمعها مره ثانيه هذه السالفه، ولازم تتفاعل، لازم تنصدم وتتفاجئ، وهواي اشياء تسويها في سبيل انه خلاص يعني يمشي الموضوع ويمشي اليوم، تمشي هاي القعده بسلام بدون ما يصير بيها فد ايش نسميها احنا دنغوزيات حلوه، ترغوزي يا دنغوزي.

0: يلا بعدنا متواصلين معكم اكيد برنامجنا واتصال جديد. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله. الله يسلمك. من وياي؟
1: يا علاوي من كربلاء.
0: حياك اهلا وسهلا يا علاوي، نورت.
1: ممكن نتعرف؟
0: ممكن تتعرف؟ شنو السؤال؟ ممكن تتعرف؟ شلون سوالف مال 2001 من 2000؟ هسه انا اعرفك عن نفسي. اوقف دقيقه، خلص برنامج نتعرف. تدل صدق كذب عمار يمك مو طلع يمك. اوكي تم امر. يلا

0: إذا مستمعينا بعد ما تواصلين اتصال آخر. ألو مرحبا.
1: ألو.
0: ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: أنا طبعا مستمع بس أشارك يعني مرات ومرات.
0: عيوني، أهلا وسهلا، نورت.
1: علي من قبلان.
0: أهلا يا علي، تفضل علي.
1: أنا ما أريد أشارك في الموضوع مع البرنامج.
0: أي تفضل.
1: مواضيعك صراحة مواضيعك كلش حلوة.
0: شكرا.
1: انتي جان سلطان،
0: اشكرك عزيزي.
1: جان سلطان، جان سلطان،
0: تسلم.
1: كلكم مواضيعكم حلوة والاذاعة كلها حلوة.
0: اشكرك
1: على شيء كلها حلو.
0: اشكرك كلك.
1: بعد مع احتراماتي العلم كم شخص هذا اللي يتصلون ولا بس هل يستعون على نفسهم؟ ولا بس هل يستعون على نفسهم؟ انت من قاعد تسوي انت باوع نفسك
0: لا هو اكو مثل يقول لنا ينضح ما في، يعني اذا ترجع لي ترجع الى هذا الشخص ومرجع مين وهذه تلقى اكو فتشي يعني فاهمني، فالإناء ينضح بما في يعني متاكده.
1: والله يا جد حبيبي، والله العلي العظيم، يعني هذا انا بسوي يعني ما اعرف يعني هسه اتمنى رقم تليفونه عندي.
0: لا موجود ان شاء الله، هو يريد يتعرف. انا قبل صارت ويانا هماتي وتعرفنا، فهو يريد يتعرف، فبالتالي هسه المخرج هو دا ياخذ الاجراءات اللازمه بحقه وخلينا نشوف نتعرف ليش. خل بسيطه سهله.
1: لا لا يعني انت برنامج لطيف وضحك الجمهور وسؤالات حلوه وضحكه وسالفه.
0: نعم.
1: واحد يطلع من برنامج الروتين الحياتي هذا اللي بنعيشه، دوام شغل مصرف فلوس ماكو شغله، يعني شوية واحد يطلع من الروتين هذا. يا عم رحم الله والديكم، جزاكم الله.
0: اشكرك، شكرا يا علي، انا كل شاكر اتصالك. انتوا اللي تهمونا، هذول ما يهمونا حقيقه.
1: والله
0: احنا واعدنا ناس تحبنا وتحترمنا واحنا نبادلهم هذا الحب والاحترام.
1: والله العلي العظيم نشكركم ونشكر هاي الوعظه.
0: اشكرك عزيزي، شكرا، كل لك ذوق علي.
1: والله
0: تسلم
1: حبيب.
0: تسلم.
1: وانا
0: لا بالعكس عزيزي، مية هلا، شكرا، مع الف سلامه، باي باي. يلا اخر اتصال بحلقه اليوم، بشار محمد ام في العراق، يا ربي يسعدك ويحفظك، شكرا. اعتقد ابو بشار هو نفسه ابو عبد الله. يلا الو، قطع الاتصال، اتصال اخر.
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا نصرت،
2: شلونك؟
0: الله يسلمك، الحمد لله. عيوني تمام،
2: اخبارك زينين ان شاء الله؟
0: بخير الحمد لله.
2: الحمد لله والشكر.
0: نصرت، شنو الموقف اللي يحدث وياك اجتماعيا وانت هنا لازم انه انت يعني الموقف هاضمه على قولتهن؟
2: انا عندي ولا صاحبي،
0: نعم،
2: دائما يحكي لي على سيارته،
0: زين
2: دوخني بيها.
0: اوكي.
2: عندي الفيت بام وعندي المحرك.
0: نعم.
2: يعني مليت فبقيت استمع له واسكت.
0: نعم.
2: بس اقول له اي اجاري
0: زين
2: حتى ما يضوج.
0: اوكي.
2: وحتى ما تصير مشكله بيناتنا. اي
0: فيعني قصدك من تسمع سالفه ما تخصك ابد وانت يعني ما يخالف تقول انه لازم اتفاعل ويا اخفف عليه الالم وهالاشياء، ودي
2: احكيك
0: على مشاكله ويا السياره، بس انت لا يمك السياره.
2: أي.
0: لا تعرف شنو، ما تدري شنو السالفه، لا انت بنشر جدرك، ما تعرف كل شيء. طيب اني كلش اشكرك، اكيد نورتنا، شكرا.
2: اشكرك.
0: عيوني انت، مع الف سلامه، باي باي. اكيد تحيه لكل اللي شاركونا بحلقه اليوم. ارجع واقول هواي مواقف تحدث ويانا خلال اليوم، بما انه احنا نلتقي مع الاشخاص كثير، يعني انه احنا يعني بالتاكيد ما راح نبقى طول اليوم ملتقين بس بعائلتنا، اكيد راح نلتقي نطلع بالعمل بالشارع ويا اصدقائنا بمكانات العامه بغيرها، هواي مواقف تحدث ويانا. انت هنا أنا حقيقه ضروري انك انت تمثل خاصيه التمثيل الاجتماعي، من الضروري جدا. شوفوا اكثر فئه، مع احترامي لكل زملائي اللي موجودين بالوسط الإعلامي عموما، يمكن احنا نستخدم هذه الخاصية مرات، وهواية اشياء تحدث ويانا بعيدا عن المايك والاستوديو والكاميرا، بس نجي هنا حقيقة نمثل اجتماعيا. ليش؟ لانه هذا واجبنا. اكو هواية اعمال أنت لازم تكون بيها ممثل اجتماعي حقيقة. ليش؟ لأنه هذا شي يسموه إحنا صفة من صفات أنه أنت أوكي وشغلك تمام وهاي الأشياء. فموضوعة أنه أنا ما أجامل وصريح 100% ما تمشي مع الكل، تمشي ممكن ويا أهلك إيه، ويا الناس القريبين من عندك إيه، ويا الناس القريبين من عندك إيه، بس مع الكل ما أتوقع نهائياً تقدر تكون إنسان كلش صريح. لازم في بعض الأحيان تستخدم التمثيل الاجتماعي لأنه مطلوب ومريود حتى ما تكون مكروه، يعني فاهميني؟ تحية لكل اللي أبو ملاك والله حرامات وقتش قليل عم يدعوفني يا ساعة وتتشوف جدي صحيح. شكراً لجميع، أتمنى لكم يوم حلو، تحيات عمار كامل وتحياتي باكر، إن شاء الله نلتقي وياكم، باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. المحكمة الاتحادية تؤجل البتة بملف تشكيل حكومة كردستان. السفارة الأمريكية في العراق تحذر مواطنيها من تصعيد غير متوقع بالشرق الأوسط. استضافة برلمانية لرئيس ديوان الرقابة المالية لمناقشة تقرير القراءة الثانية للحسابات الختامية. تربية كردستان، أكثر من 1,000,000 طالب يبدأون العام الدراسي الجديد. مرصد بيئي، العراق سيعاني من 300 يوم من العواصف الرملية والغبارية سنويا. البدء بمحاكمة 6 فرنسيين متهمين بالإرهاب، تم نقلهم من سوريا إلى العراق. الجنائية المركزية، السجن والحبس بحق مدانين ينتميان لجماعة القربان المنحرفة. رئيس البرلمان الإيراني، لن نسوم وهرمز لن يفتح قبل تنفيذ شروطنا. استنفار أمني قرب البيت الأبيض بعد اقتحام سيارة للرصيف ومطالبة سائقها بمقابلة ترامب. انتخاب رئيس أركان الجيش الألماني، رئيسا جديدا للجنة العسكرية في النيتو. طقس العراق، ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
2: ونظام تايزن من سامسونج؟
1: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
2: يعني ذكي وسعره مناسب.
1: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
2: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاوية.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
5: بانجور.
3: سوينا الصبح حلو على مودك.
5: بانجور.
3: يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا.
5: بانجور
3: على الرشيد، أحلى هواء، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور،
5: بانجور، بانجور، بانجور،
3: بالسبعة ونص الصبح.
2: أغاني وأكثر،
5: أغاني وأكثر،
2: الرشيد أفهم.

0: وانت معي.
1: الرشيد اف ام 91.5
0: بتونس
1: بيك وانت معي 91.5.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله
4: يحفظك. نتمشي ويانا.

0: بس من الحج الثاني حجينا وجروا لساني قلت لهم تعالوا
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرات خبرية من الرشيد أفهم. نبدأها بأبرز العناوين. استضافة برلمانية لرئيس ديوان الرقابة المالية لمناقشة تقرير القراءة الثانية للحسابات الختامية. المحكمة الاتحادية تؤجل البتة بملف تشكيل حكومة كردستان. رئيس البرلمان الإيراني: لن نساوم وهرمز لن يفتح قبل تنفيذ شروطنا. استضافة اللجنة المالية رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار الصبحي لمناقشة تقرير القراءة الثانية لمشروع الحسابات الختامية للدولة للسنوات المالية 2012-2013-2014-2015. قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر في قضية تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كردستان إلى الشهر المقبل، حيث حددت المحكمة يوم 26 من شهر تشرين الأول المقبل موعدا جديدا لعقد الجلسة المخصصة لهذا الشأن. حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من احتمال تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، كما حذرت من احتمال إلغاء الرحلات الجوية، ودعت الخارجية الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر مع احتمال إلغاء الرحلات الجوية، مضيفة على الأمريكيين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر بجدية السفر إلى المنطقة أو عبرها. ذكر بيان للقضاء أن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكمين بإحق مدانين اثنين ينتميان إلى جماعة القربان المنحرفة، وأشارت إلى أن المدان الأول الذي يحمل فكرا دينيا منحرفا أقدم على تحريض المدان الثاني على الانتحار وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات. وتابع أن المحكمة نفسها أصدرت حكما ثانيا بحق المدان الثاني بالحبس البسيط لمدة 1 سنة. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية وفق ما نقلت وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية، وقال إن على إيران أن تقاتل وتتفاوض في آن واحد، مضيفا أن طهران ستستخدم القوة العسكرية لردع أعدائها والدبلوماسية لترسيخ مكاسبها في ساحة المعركة عندما يحين الوقت المناسب. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. استضافة برلمانية لرئيس ديوان الرقابة المالية لمناقشة تقرير القراءة الثانية للحسابات الختامية. المحكمة الاتحادية تؤجل البتة بملف تشكيل حكومة كردستان. رئيس البرلمان الإيراني: لن نساوم وهرمز لن يفتح قبل تنفيذ شروطنا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

ويمكن نهديها لكل الأخوة الأعزاء في حكومتنا الجميلة. يعني حتى ينتبهون للمواطن. عندنا مواطنين أو المواطن العراقي في بعض الأحيان يشعر هو إحساساً، هسه يمكن على الواقع ما واقع، أنتوا راح تقولوا لي بالواقع وإيه لو لا، يشعر إحساساً إلى أنه مواطن ينتمي إلى هذا البلد، عليه واجبات وله حقوق، وينظم عمله داخل هذا البلد قانون يسري على القاصي والداني، ويتمتع بمجموعة من الحقوق التي كفلها له الدستور. مقدمة طلالية جميلة جدا حقيقة، صراحة حبيتها. المهم، فبالتالي سؤالي إليك أنت كمواطن، في التصنيفات العالمية للمواطنين في العالم هنالك مواطن، طبعا هذا مناسب التصنيفات العالمية وفق الباحثين في علم الاجتماع في علم السياسة والقانون، هم يعني هم ثابتة مو موجودة هيك مسمى قانونا، لكن في الدراسات اللي تكون موجودة المواطنة تقسم أربع أقسام. أكو مواطن من الدرجة الأولى وهو الذي يتمتع بكامل الحقوق القانونية والسياسية ويقدر ينتخب ويمتلك ويتملك عفو ويعمل ويتنقل ويحصل على الخدمات والحماية بدون تمييز. مواطن الدرجة الثانية هو مواطن قانونا أو قانونيا لكن عمليا أو قانونيا عنده قيود أو تمييز في بعض الحقوق أو الفرص مقارنة بفئة أخرى. مواطن من الدرجة الثالثة هو تعبير طبعا غير رسمي يستخدم لوصف شخص يعاني تهميشا شديدا وضعف الوصول للخدمات والفرصة والعدالة أو الحماية. وهنالك مقيم أو أجنبي وهو مواطن درجة ثانية، مو مواطن درجة ثانية بالضرورة، هو أصلا لا يحمل جنسية البلد، لذلك عليه حقوق والتزامات تختلف قانونية من مواطن إلى آخر. لهنا حلوة حلقة اليوم، شوية راح تكون بها يعني قصف، فأريد من عندكم تتمتعون بالتهذيب والحوار المتمدن. إذن أنت كمواطن بماذا تشعر أو أي درجة تشعر أنك تتمتع بها في هذا البلد بالعراق؟ إذا قلنا إحنا اليوم عندنا مواطنين درجة أولى درجة ثانية، يعني عندنا ثالثة وعندنا خامسة عندنا مية، بس كمواطن أنت تحس نفسك يا درجة على الحقوق الواجبات تأديتك للأشياء التزامك بالقانون عدم التزامك، إذن الأشياء اللي أنت اليوم عايش بهذا البلد الجميل الرائع اللي اسمه العراق والذي يديره مجموعة من الأشخاص هم عراقيون، بس أكو بعض منهم عندهم جوازات ثانية، بس بالتالي فأنت تشعر اليوم كعراقي أنت مواطن من أي درجة؟ هسه تقول لي درجة ألف ماكو، هي لا أولى لا ثانية لا ثالثة لا يعني الرابعة اللي هي أجنبي خلنا نعتبرك. فهذا هو سؤال حلقة اليوم. أرقام الهواتف للمشاركة 07-802-11-4115 و 07-802-11-6117. بإمكانكم التواصل ويانا على 07-02-11-4115. بلال هذا باكر.

0: يلا بناخذ ويانا اول اتصال. الو
1: يا الله
0: اهلا وسهلا.
1: يا الله
0: طبيعي
1: يا الله.
0: طبيعي
1: كلش طبيعي.
0: ايه
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
1: مو اني يعني بصراحه ريدت اكتب يعني خيارات.
0: ايه
1: بس اني اصغر من انه اني اكتب خيارات. انا اكتب يعني الطوبه.
0: أيه.
1: عبد الطوبة يونس محمود موتنا تموت يونس محمود من 2007 لليوم
0: زين
1: فما ادري حسيتك
0: أيه.
1: راح تتناول هيك قضية
0: أيه.
1: طلع على اساس اطلع كمل لي من قبل طلعت انت محضر وقاري
0: لا بصراحة هي ببالي من البارحة ف يعني مسوي انا هذا الاسبوع هيك يعني هيك تفصيلات
1: الله انا ادريك راح تبدي بداية وتصعد والله يسرنا
0: الخير. طيب
1: ما ادري يعني عن طريق اشوف بين عن طريق الاخبار دا اشوف هالموضوع دي يتكرر الموضوع دي يتكرر وهيك وخصصنا وسوينا
0: لا تحرقه هسه باكر رتب يلا سولف لي انت كيوم كبلال شو تحس نفسك
1: درجه ثانيه
0: ليش
1: يعني من ناحيه الحقوق احنا العفو الواجبات نبلش كواجبات دافع يعني انا مثلا رسوم الكهرباء رسوم الماء يعني صح ما ينشرب بس يفيدنا بالسبح والتغسيل والسياره فواتير الكهرباء صح اول باول
0: طيب
1: يعني توفير امان موجود يعني نسبة نقول 90%
0: أي.
1: مو مثل باقي السنوات اللي من 2003 لليوم لا يعني هسه نقيس نقول من 22 الحمد لله فضل الله
0: تمام
1: لا حكومة مزدهرة أمان ماكو ليش المواضيع المقيسة اللي يصير بالشارع لا أما من ناحية الواجبات اللي المفروض الدولة توفر لي إياها يعني هم أشوف نفس الدرجة ثانية لأن معاملة إلا واسطة مع العلم أهل الدرجة الأولى بدون واسطة هو واسطة أبو المواطن الدرجة الأولى
0: نعم.
1: إحنا نحكي الدرجة الأولى كسياسي كمدير عام كمثلاً
0: مسؤول
1: كبير بالدولة إيه بمعنى مسؤول مثلاً عسكري هذا درجة أولى يعني هي الدولة معتبرة درجة أولى وهو يعتبر نفسه درجة أولى فوق العالم فوق القانون فوق كل شو كلاشي بس احنا كمواطنين عاديين انه لا يعني نعتبر نفسنا درجه
0: ثانيه
1: الخدمات اللي تقدمها الدوله هي مو مسمى انه هي غصب ما عليها بس يعني صوره اجمل انه هذا واجبها تجاه الشعب قلت لك يا شنو الخدمه كهرباء الحمد لله وشكرا نشتريها بفلوسنا صحه تجي الوطنيه يعني نوعا ما بين مناطق ومناطق متفاوته بس لا يعني انت انا حتى قلت لك حتى الوطنيه انه انا ملزم ادفع عليها رسوم ويعني انا مقدم الدوله مقدمه لي خدمه مقابل فلوس وانا يعني ملزم هي كحقوق وواجبات فاحنا بصوره عامه يعني 90% من الشعب يعني هم 40 مليون من هاي 45 مليون درجه ثانيه
0: طيب
1: خمسه درجه اولى
0: اوكي
1: وبالمناسبه يعني اليوم بالصبح صحة التحرير انسان كلش مرتب يعني وظافه طبعا في الجيش العراقي الله شاهد ابو صلابين يعني سيارته مدنيه والمرور ده يمشي يعني وقف السيارة شافه ده يمشي قال يعني رجال كبير قال له ابني انت ما طول وقفت السيارة مو من حقك تمشيني مو ذا انه انا ضابط يعني صدق احترامته
0: والله جيد
1: اي يعني قال له انت اوكي شفتني انا ورتبتي انه اوكي احترامت عمري احترامت رتبتي بس انت غصب يعني شو مو غصب ما عليه ما انت ما طول وقفت السيارة
0: اي اكو اولويه يعني مروريه ما لها خاص بالبيان
1: بالضبط قال له انت لا يعني هو شلون بصلاطين شايف المرور يمشي يقطع الشارع يعني يعني شلون يشخ الشارع بالعرض فشافه هو صار اول سياره قال له تفضل سيدي امشي قال له لا انت ما طول وقفت الشارع او صفي قال له ما طول وقفت الشارع خلاص وقفت فهذا صدق يعني هذا تحكم مواطن درجه ثانيه يعني ما حد يقف الدرجه الاولى
0: جيد تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا ابو سجاد بس لحظه ابو سجاد السلام عليكم وعليكم السلام عندنا اسل الاعلام الراقي استاذ سلطان يا اهلا ومرحبا هذا يضحك صافي ساء ستة حكمه علي شنو هذا ماكو شيء عادي مو يهمك الموضوع ناخذ ويانا اتصال الو
2: الو السلام عليكم
0: السلام ورحمه الله
2: سلطان الحبيب اخبارك
0: يا اهلا وسهلا بك
2: صدام
0: كل الهلا بك يا صدام
2: الله يخليك انا اعتذر ذاك الاسبوع حاولت انه اتصل بيكم وبارك لكم على الثانويه مال القناه
0: الله يخليك سلمك
2: العام تبدا بخير ان شاء الله
0: الله يخليك عسنا ويا جماعه الله يخليك يا حبيبي، تفضل. يلا
2: انا اتفضل، انا ما راح ازيد اي كلام على اخوي المتصل اللي حاضر القبلي صراحه.
0: طيب
2: نعتبر مواطنين من الدرجه الثانيه،
0: ليش
2: علينا واجبات؟ تمام،
0: يعني ليش انت هذا الاحساس؟
2: يعني انا رجال هسه صار عمري 43 سنه، يعني يعني عشت الجيلين، يعني ذاك الجيل وهذا الجيل. اعتبر انا بس اريد اوصل هالشغله لاخوتي وناسي اللي هو منتسب واللي داوم بالطابو وبالكهرباء اللي هو الموظف. احنا ما نقول انت موجود خدمه المواطن، يعني خاف شويه خدمه المواطن شويه صعبه عليه. بس يا اخي يكون سهل من تجيك الناس البسيطه اللي ما عندها واسطه مثل ما تفضل اخوي اللي يخليك. احنا سبحان الله وانا نروح تمشي عندنا، بس والله نشوف ناس الان ليش تخلقون هاي الطبقيه بالمجتمع؟
0: طيب
2: بس هذا اللي اظن، بس لا اكثر ولا بس الحمد لله والشكر، يعني حياتنا فرقت عن السنين اللي فاتت. مثل ما تفضل اخوي ما راح ازيد اي حرف علي.
0: نعم.
2: يعني انا بالشارع دا اشوف انا اريد انوه على فد شغله لقمين صراحه، يعني من خلالك والله الحكومه اذا تظل وتسوي وغيره يعني انت اللي تجي تجيب لك 200 و300 مليون على البيت اللي تحفر له الشارع وتخربه. ما تعرف فد 100 150 بتظل في هذا الشارع ترجع مثلا. احنا هاي ترى تعتبر من ضمن المواطن ولو خارج عن موضوعنا.
0: نعم.
2: بس هاي ظلت قلبي. انت الحكومه شو عندك مقشره بالشارع؟ واحده من هاي الامور اللي خالف الطين دار ماكو غرمها غير شيء خدمه ملايين. راح تلقى الناس كلها تمشي.
0: وما الضمانه انه هذا اللي يروح يغرم ما يفضها السالفه ب 500,000؟
2: لا هو يعني احنا اكو حلول موجوده. يا اخوي يا سلطان. هاي وحده. وشغله ثانيه انا اريد اسالك الك على فراغك. اليوم احنا نسالك انت وجهه نظرك في الموضوع شنو؟ احنا راح نصير احنا مقدمين برنامج وتتجاوب
0: مع موضوع اليوم؟
2: اي
0: بالاخير انا اعطيك القفله بالاخير اعطيك اياها.
2: اي على فراغك انت من يطلع عندك فراغ ان شاء الله.
0: لا هو بالاخير بنهايه البرنامج حطيتكم الخلاصه. تحياتي لك يا حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك. تسلم يا ورد مصطفى مشتاقين. تسلم يا حبيبي. يا مصطفى اما كان عن حبي انا في اشواق.

0: ناخذ يعني اتصال. الو
1: الو.
0: نعم
1: غالي سلطان.
0: هلا
1: الحبيب.
0: هلا بعلاوي، شلونك حبيبي؟
1: بارد.
0: شلون اخبارك؟
1: والله بخير.
0: دول عينك دوم ان شاء الله بخير
1: حبيبي.
0: شنو انت، شنو احساسك، شنو شعورك؟ انت تحس نفسك مواطن من اي درجه وليش؟
1: اولا ما اي درجه ما احسبها، انه اكو درجه منصفه انطيها لنفسي بهالبلد. عن نفسي احكي يعني شخصيا.
0: طيب،
1: لانه بالمقابل مثل ما قالوا اخوتي انه احنا علينا واجبات مثل ما تفضلت، واكو حقوق.
0: صح،
1: الحقوق صفر بهذا البلد. الحقوق هي المفروض مكتسبه، هنا تركض وراها.
0: طيب،
1: الطبقيه هنا فظيعه بهذا البلد، انه السياسي واللي عنده مال ماشي اموره.
0: طيب،
1: يعني حتى عبر الدرجه واحد، يعني ماك كلاس اي في اي بي تنطي، يعني بالدخول للمطار، بالدخول للدوائر، طبعا اذا حضر اذا ما راحوا للبيت كاتب عدل ابو الجنسيه ابو الجواز جاهز. بالنسبه لل السياسيين يعني فظاعة، هم وحزابهم واللي يمثلوهم والجمهور مالهم. أبسط نقطة، كل عالم الأصوات، يعني أنت أبو طلاطين تخيل أنت البراق الناخر مستعدين يجوك أهل البيت بنت ونايم حاضر في سبيل أنه هي أصوات انتخابية، شوفوك أنت صوت انتخابي، هاي من تجي أصوات انتخابية. بينما أنت على مود خدمتك الماء مو صالح لغسل السيارة، مو للشرب، وتعرف موضوع المي مرة صرفنا بيه وش يصير بجسده.
0: صحيح،
1: على مرأة ومسمع العالم كله من الصباء ناسة من ناسة نعرف انه دي دموعي مجاري مياه ثقيلة، ان كان سكني وان كان مستشفيات والدولة تعلم. تبلية الشوارع والجسور نبوس ايادي، واذا صار شيء نقول يا الله نعمة.
0: وعوف المشروع عمس
1: السكن عشوائي بدون تخطيط.
0: طيب،
1: تعال ادخل بالترى وفرج كل المناطق الشعبيه. الفرع اللي كان بي 10 20 بيت صار بي بيت من طوابق وشقق. انه يسرى الشوارع، الناس الاخوه المرور يعني حدث ولا حرج. الدراجات دولي اعلى من السياسيين، يسوق عكس السير بالترافيك ميسج يفوت. لازم انت تتجنب في حال على مود شنو، والله ما خايفين من القانون. احنا ما خايفين من القانون كلنا اغلبنا. لا، خايفين من فصل عشاري.
0: اي
1: صح. يعني انت خايف من عند هذا الشخص مرجفك اكثر من الارهاب.
0: اي
1: او الدراجة.
0: صحيح،
1: يسوق عكس كثير. هو بتفوق بالستوتة، يسوق فرعونة، يلبك بسيفه يفوت ويزاب ويقول السيارة وهذا الشخص تحمد الله وشكرا.
0: اي
1: تموت انه اهم شي ما صار بيكي ويوقع وغيرها غيرها كثير، المستشفيات، المدارس.
0: اذا انت بوجهة نظرك الى انه انت تشعر الى انك مواطن لم تحصل حتى على درجة؟
1: أبد أبد أبو الصراقين لا لا نهائي ولا واصلها.
0: طيب،
1: يعني أنت أتفه ناس حشا ما أقول بوجهك والمستمعين، أتفه ناس عندهم حقوق هنا بالبلد اليوم أصلا حشا ما أقول كرقازات. عنده جواز خدمة، عنده جواز دبلوماسي، يطب ويطلع مرحب به لأنه يقدم تفاهة.
0: نعم،
1: بينما الناس اللي تعبانة على روحها واللي وصلت مراحل عائلية ومن الناحية الوظيفية ناحية العلم، لا لا لا ولا حد يقول لك شلونك. هنا انت تقاعد حسب الحزب اللي تتبعه وجمهور الحزب الفلاني. انت جمهور الحزب الفلاني تمشي. تمشي ما تابع لاي احد مستقل، انت اصلا وجودك في بلد عدمه
0: بالزياده. زين
1: اصلا يعني انت اصلا شكو حال قاعد يمنا، يلا مش تعبت.
0: طيب حلو،
1: لذلك للاسف وكبلد مثل العراق واسم العراق لا رياضيا لا سياسيا لا اعلاميا عشان ما اقول بوجهك الناس الطيبه مثلك. لا لا انت جيت بس السلطان تتعب وتسوي قاعد تسمع يعني شغلات عجيبه غريبه. وانت فتها واللي ما فتها تبني البلد. فلذلك صح. يعني انت مواضيعك يعني طبعا انا حاولت اخفف واحكي بكل هدوء ما دام فعل وما دام احكي وايد انه يعني ما رضحت بالقلم العريض.
0: لا ما أنا قلت في البداية قلت نهدى ونسوي حوار متمدن. أنا أشكرك حبيبي، شكرا جزيلا.
1: قلبك حبيبي.
0: تسلم يا روحي. شكرا. لا بالعكس حبيب القلب إن شاء الله. جاسم السيد حياك الله أستاذ، كل الهلا بيك يا حبيبي، هلا مرحبا. عندنا اتصال. ألو
2: مرحبا.
0: أهلا
2: أنا أستاذ سلطان.
0: يا هلا مرحبا أخ حسام. وين ازدحام محمد القاسم؟
2: والله لا اليوم انا غيرت
0: هذا
2: ويز دولبني. والله
0: دولبني الوقت ما حد لماي.
2: والله
0: وين وداك؟
2: من على مدينة الطيب، وهذا الجسر مال مدينة الطيب اللي يعبرني على حيفا.
0: اي
2: صاير ككو
0: حلو.
2: اي والله. وهكذا.
0: طيب ايش تشعر نفسك انت مواطن من اي درجه؟
2: والله قبل ان ندخل بالتصنيف خلينا نسولف انا وانت. بدايه الامر انه الدستور العراقي والقانون العراقي يعني يعني كفل يعني مساواه بين كل افراد الشعب.
0: صح،
2: ماكو واحد احمر وواحد اخضر وواحد طائفته كذا ولا كذا.
0: صحيح.
2: زين، والدليل انه انت اي مواطن عراقي يحمل اي يعني الجنسيه العراقيه يقدر يروح لاي مكان ويدخل لاي مكان. ماكو عندنا فد مكان يميز انه انت تدخل وغيرك لا.
0: حلو.
2: في اي مكان، في اي محافظه، في اي دائره تقدر تاخذ حقوقك وصولك. اما موضوع الخدمات والواجبات والحقوق هاي ما لها علاقه، يعني ما تميز انه انت ما تخليك ما تصنفك من يا طبقه انت.
0: طيب.
2: التمييز الطبقي اللي صار هو يعني نتاج المجتمع. نتاج المجتمع انه انت عندك فلوس تتميز ضمن الطبقه الكذا. زين، اصحاب الدخل المحدود الموظفين اللي هم عندهم معاشات تكفيهم يدفعون ايجار ويلبون احتياجاتهم البسيطه.
0: نعم.
2: زين، ما عنده طموح يشتري بيت ولا يعني ممكن اعلى طموح عنده يبدل سيارته بعد كذا سلفه وبعد كذا ما ادري ايش قد. زين، فهذه نتاج المجتمع، ما لها علاقه الدوله او الظروف الاقتصاديه. الظروف الاقتصاديه تاثر، ممكن اكو واحد حصل فرصته، بس ما اتوقع الدوله او الحكومه لها علاقه بكذا. يعني كل مجتمعات العالم اكو اختلاف بالدخل بالنسبه للمواطنين. يعني اكو واحد فقير في كل بلدان العالم واكو واحد غني

0: هذا مارتن لوثر كينغ، بحيث كان الموضوع كلش كان سيء، بحيث هم كانوا موضوع الباصات مثلا على مستوى الباصات كانت العالم السود ما يقعدون ودولي ما ادري شنو على استحمامات وما يستخدموها، ما عندنا احنا هيك، بس احنا نحكي ممارساتها طبعا هي موجوده يعني بعض الاشخاص. حلو حسام، انا اشكرك دائما على المشاركات الجميله.
1: شكرا
0: جزيلا لك، تحياتي، هلا بك، مع السلامه. منتصر تحياتي لك. اي هم كلهم جامعه. ناخذ ويانا اعلان جميل سريع بفلوس، هو صح؟ يلا بفلوس ونرجع
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: Got it, got it, got it.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد
2: ساعده.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: كبير،
0: اهلا
1: مشتاقين.
0: هلا.
1: واحد فضيحه.
0: اي واحد فضيحه، شو وقت رجعت؟
1: بعدني باكر انزل والله، بس بالقران اشتاقيت لك، قلت ادق عليك.
0: شقد شريف انت وشقد انسان طيب
1: بالله العظيم.
0: والله العظيم
1: صدق اشتاقيت لك.
0: الدول عينك يا حبيبي،
1: شلونك قلبي؟
0: الله يخليك. يلا سولف لي، انت تحس نفسك يا
1: ما اعرف صدام، ما عندي راديو. شنو
0: سؤال يقول: احنا كمواطنين اليوم نشعر الى انه احنا ننتمي الى هذا البلد، لكن البعض يقول الى انه هنالك درجات، فاكو مواطن من الدرجه الاولى، اكو مواطن من الدرجه الثانيه، اكو مواطن من الدرجه الثالثه، او يعني انت تحس نفسك مواطن من يا درجه؟
1: والله سلطان عندي تعليق واحد بس. لا يغير الله بقوم
0: حتى يغيروا ما بانفسهم.
1: الف رحمه على روح امكم
0: والدي،
1: كل نقطه بدايه انا نقطه نهايه.
0: طيب اذا انت ستحس نفسك انه ماكو اصلا ولا درجه؟
1: لو تحس مو ماكو ولا درجه بالصلاطين، قبل كنا عايشين وما كنا عايشين؟
0: كنا عايشين
1: تمام،
0: نبقى عايشين.
1: من المسؤول بنفس الرحله؟ لا سلطان انت ابن المسؤول مو بنفس الرحله؟
0: انا ابن المسؤول نفس الرحله.
1: عاشت ايدك. يمكن انت كنت تطلع اكثر من المسؤول درجتك؟
0: درجتي تطلع اكثر من عنده؟
1: ايه
0: طبعا تطلع اكثر من عنده.
1: عاشت ايدك. احتمال تتعين قبله؟
0: احتمال.
1: عاشت ايدك. شنو تغير؟
0: تغير، هو قام يتعين قبل ما يتخرج اصلا.
1: تمام، ليش؟
0: هو مسؤول حلو حباب.
1: لا اكو مطبلين. واكو واحتراماتي لهاي الشريحة المهوالية الهواية اللي خلاهم يصعدون لفل لفل لفل لفل لفل لحد ما صعدوا فوق. بس هم صعدوا على من؟ صعدوا على تشتيو، على تشتيو غيرك وعلى
0: غيرك.
1: فمن السبب؟
0: احنا
1: لان مثل ما يقول النية مو صافية.
0: اي والله لا اصلا ما كنا،
1: لا غير لا يغير الله بقوم حتى
0: ما بينفسين. طيب عاشت ايدك،
1: نقطة راسة.
0: تحياتي لك،
1: وباشر راجع لك بقوة كلام
0: هلا.
1: باشر رجيك من تكري الدخلات وشكرا.
0: هلا هلا كل الهلا.
1: الأملاكيان كلنا بقوشر، ما كلنا الأملاكيان.
0: يلا يلا ها هي
1: الحب أبو الصلاة.
0: تحياتي لك حبيبي، أهلا بك، مع السلامة.

0: ناخذ يلا اتصال. الو
1: حبيبي استاذ سلطان.
0: اهلا اخي.
1: هاد راسي استاذ سلطان.
0: يا هلا مرحبا، شلون اخبارك؟
1: يا هلا بسلطان.
0: شنو هالصوره منزلها بالسناب مال دقمه؟ ما ادري شنو مال ستيرن. شنو
1: ترى بالبليس؟ انا هذا صديقي قال لي السناب كله بيه بنات. ودنس لو شوف ما اعرف لا اكرهه زين. في جايب سي ار تي طقطقه وانا اصلي تدري بيه ما اعرف باي الصوره.
0: هاي الصوره شنو هي مال دقمه؟ حتى مو دقمه يعني.
1: لا لا بين رجلي وبين الستيرن مطقوقه، بس ما ادري اعرف شلون مطقوقه وشلون منشوره. انا اتمنى اعرف انشر بهالموضوع.
0: زين امسحها
1: يعني؟ طبيت ارد امسحها ما اعرف انه راح لازم طبيت الاستوديو سمرت تلزم الاول والثاني. طلعت منها عوفها هي هاي.
0: زين اوكي طيب.
1: والله صار مو مثل عمار اعرف بهاي الاشياء.
0: عمار بطل العالم بها.
1: انياله
0: بطل العالم. ايه زين. يقول اذا اريد يستشيرني، اذا يقول اذا اريد يستشيرني استشاره ب 25000. هو يقول
1: بليس لك شنو هذا؟ كنا الحكومة العراقية كل شيء بفلوس.
0: ايه
1: والله هو كل شيء ما محصل، حالة حال مواطن عادي.

0: أو يعني قولي ضيع شاش. طيب يلا انت ايش تحس نفسك مواطن من يا درجه؟
1: والله سلطان انا يعني بداخلي وكشخص انسان انا عادي، بس دمي يحترق على الوطن واحب العراق كلش يعني. كتقيسه يعني شنو نسبتي الليفل مالي لو شنو؟
0: اي انت بالنسبه للحقوق والواجبات، انت تقول اني اتمتع مؤدي كل الواجبات اللي علي والحقوق مستلمها كامله، هذا اعتبر نفسي مواطن من الدرجه الاولى. لا والله ما مؤدي كل الحقوق وما ماخذ كل الواجبات، اعتبر نفسي مواطن من الدرجه الثانيه، لا مطي حقوق ولا مطي واجبات وانا مواطن من الدرجه الثالثه. هسه كل واحده لها مبرر ليش بدها تسويها. انت اليوم كامير شو تحس نفسك؟
1: والله يعني انا اقول لك هسه انا كشخص اقيس نفسي بالنسبه لباقي الدول احنا ما عايشين درجة رابعة، هاي أنا يعني زين، وأي حق ما محصلين من الدولة والدولة قاعد تأخذ من عندنا شئت أم أبيت. يعني بأبسط الأمور هي قاعد تأخذ من عندك اللي هي الضرائب اللي فارضتها على المواد الغذائية أو الدول.
0: أي
1: لأن إحنا ما ناخذ حصة، يعني هو ما دا ينطيك مثل بالشهر $100 $200 حصتك النفط أو الحصة التموينية السابقة
0: أي
1: اللي كانت كذا مادة، ما دا ينطيك هو
0: زين.
1: هو بس دي ياخذ من عندك
0: أوه.
1: زين يعني انت قيس من 2003 وهسه احنا 2026 البلد بيه فلوس انشفطت كلها على بكره تبيها، صح لو غلط؟
0: صح.
1: زين بعد ما خلصت هاي الفلوس يخلص يقول لك بيت من مال يخلص وتشد رجال ما يخلص، ما ادري جبال ما اعرف شلون هذا ترتبها. خلصت الفلوس اللي بالخزائن بينا وبعد بيه فلوس طبعا زين، وين رجعوا؟ على تشدك وتشدي. على سبيل المثال ضريبة الدخل احنا بالعراق عندنا ترى ما مفعله. ضريبة الدخل عندك عقار تدفع له 11 شهر لك وال12 تدفعه، كلش امر طبيعي العقار الملك السند.
0: طيب
1: بس باقي ذول المهن المختلفة الاسواق المطعم لا احنا ما مفعله عندنا ضريبة الدخل مثل ذول الدول المفاقر اللي عايشين على الضريبة.
0: أي.
1: صح لو غلط عندنا هذا الشيء؟
0: نعم.
1: يعني هو بلد ما محتاج، انت اليوم هسه ما محتاج وعندك
0: لا هي موجوده بس ما منك. بس ما منتشره بطريقه عاليه عندنا، بالعكس عندنا ضرائب على البضاعه لا. تدخل عندنا على
1: لا استاذ سلطان اقاطعك، هي موجوده اليوم انا اجيب من الصين حاويه ادفع ضريبتها وقمرقها
0: اي هاي هي ضريبه اذا موجوده ضريبه الدخل
1: بس تبتل. ما وصل المرحله مثل انت هسه اليوم دخلت السوبر ماركت مالتي وانا بعت
0: ها وتبيع اليوم. اللي هي دائما يصحوا لها بلس بلس
1: بالضبط.
0: يعني زاد الضريبة
1: هسه طلعوا لجن على اي مشروع يشتغل مطلوب منهم اني واحد من الناس وبسمع عن كلامي طلعوا اجت قالت عليك ضريبة الدخل. قلت ضريبة الدخل اني ادفعها للدولة اذا كانت بنسبة طبيعية وماكو مشكلة
0: انا اتحملها.
1: قال لا اي قال الدولة تريد هي هاي مال تعظيم الموارد تريد من عندك ضريبة.
0: زين
1: قلت له زين اللي بصفي هذا مثلا بصفي محل اللي بصفي منان او بجميل سالت يابا اكو ضريبه دخل؟ يعرفوا ليش يعرفون الناس يعرفون ضريبه المهنه والاعلان والنظافه
0: اي هاي
1: احنا متفقين عليها وندفعها كل سنه، واذا ما تدفع يحط لك صبه اذا شايف بالمحلات
0: شايفها
1: فاي ندفعها احنا. يجي طيب. هو المدير ماله بالبلديه يباوع بالمحليين يصرف راسه يقول لك انت تدفع لي هذا مليونين عمك وخالك تعطيه مليون 500 بجيبه وصل ب 500 والامور طبيعيه
0: حلو هي تمشي هيك
1: هاي منتجين منها. انا هسه موضوعي اوصلك اياه كمواطن من الدرجه الرابعه اما على الكل او لا يعني اما تشمل الناس جميعا حتى الناس تعرف راسها من رجليها. انا هسه تعبي وتشدي وتعب اطفالي دا يروح جزء منه للموظفه مو للدوله لك هي هنا الهضيبه. يعني هو الموظف يريد يقول سلطان يشتغل
0: انطاني انطاني منطاني منطاني
1: اذا سلطان انطاد جيبه دفن سلطان ما يشتغل ومدفونه
0: صحيح
1: منطا يطلع لك من 2008 مثلا
0: صادره من يوم جيت للدنيا اصلا ما طالك
1: يعني. يقول يكسر ظهرك يريد منك 100 مليون زين هو المحل كله ما بي 50 مليون شو يسوي كسرك اللي اذا ما سمعت التأهل المولدات يقول لك الضريبة أنا منك من 2000 وهسه هي المولدة أكبر مولدة سعرها 6.7 من ده يقول لي أريد من 2003 هذا ده يهجمه فإحنا هنا هسه عندنا هشاشة.
0: طيب
1: هذا الموضوع طبعا هو طويل أخرتكم المستمع وراي
0: طيب.
1: فما أعرف
0: لا عاشتك ها هي
1: إلى اللقاء
0: تحياتي لك حبيبي مع السلامة هلا باي باي هلا.
2: ما بقتش عارف أعمل إيه. حالي
0: منير. اي والله والله صليت الوحيد يعني يا منير كنت ادوك ليش ما ادري شيء بالخط. لا دق عندي دق عندي.

0: ناخذ يا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور
1: حبيبي.
0: حاليا انت الوحيد.
1: انا مستغربت يعني
0: ايه. الوحيد اللي لا لا لا انت نفس السالفه كان مشت الامور.
1: اي والله يعني بلال اول واحد تخيل.
0: طيب منير سالف لي، انت تحس نفسك مواطن من يا درجه وليش؟
1: طبعا بالبدايه انا تحياتي لاخوي امير توشه. اخوي وصديقي.
0: تحياتنا له.
1: اي والله ابو السلاطين انا درجه ممتازه.
0: ها حلو.
1: اي
0: شلون؟
1: وين ما افوت اول واحد.
0: اي
1: دكتور.
0: دكتور طبعا الاولويه لكم.
1: وحتى مرات يعني مسموح لي انه اشيل سلاح.
0: اي
1: يعني اكو دكاتره عندهم هيك.
0: اي
1: يعني ذاك اليوم توازن.
0: اي
1: طبعا تحياتي لحسام. يعني حسام يقول يعني اي واحد هسه يروح لاي مكان.
0: أي.
1: لا حبي او سيوفي. اكو يعني اكو هيك تفاصيل. يعني انا هسه من اروح دكتور ولابس الصدريه مالتي.
0: اي
1: ذاك اليوم على الجواز هذا قبل وقف بالاستعداد. اهلا اهلا استاذ يا مرحبا. قلت له عفوا قال حدث شنو؟ تفضل تفضل
0: زين.
1: والعالم 10 واقفين بالاستعداد مالتي. اي اروح مثلا مستشفى او فتشي.
0: اي
1: يعني ما هم يندقون فيك تفضل استاذ ما اعرف بس لو رايح بجداش لو رايح بجسمه
0: ترى.
1: ما حد. واني درجه ممتازه يا ابو سلاطين.
0: درجه ممتازه. اي مو حسام اسوي حسام هم اخو دكتور فيعني يجوز يمكن بس ذاك ما يحكي.
1: هو دكتور نفسه حسام هو هم
0: هو. اي
1: هو هم يداوم مستشفى الله.
0: ايوه هو بالرئيسيه مدينه الطب. اي
1: هو فقير يعني فقير يعني شو اسوي لك.
0: زين اذا اذا اذا احنا خلينا نحكي لانه انت تشعر نفسك من خلال الحقوق والواجبات اللي عليك انه انت درجه ممتازه كمواطن عراقي.
1: الحمد لله درجه ممتازه.
0: هذا بفعل اذا يعني بفعل البوزيشن اللي انت بيه المهنه اللي تمارسها.
1: بالضبط. يعني يعني مو سياسي ولا اني يعني تاجر ولا. بس الحمد لله بالشهاده يعني ما انه اكو تفاصيل اقدر اسويها يعني افوت بيها هواي.
0: نعم
1: الحمد لله.
0: حلو.
1: حتى بالعلاقات الاجتماعية
0: هاي مت رقم ما عندي ادري بك.
1: طيب والله خادم بس انت بس اشر.
0: لا حبيبي لا. انا لحد ابدا انسى مال الليث شلون يعني صار الدكتور اقدم وانا ما ادري والله.
1: لا.
0: ايه
1: لا بس وراك ورا الاتصال بالسلاطين.
0: ايه
1: قلت له يعني ما بيها مجال انت لازم.
0: ايه ايه ايه
1: مزرعه
0: دكتور دنيا شنو شنو.
1: ايه
0: لا حسيت خادعني بيها صح؟
1: هو انا اقول لك بالسلاطين لان المكان اللي كنا نتردد بيه الفندق اللي كنا نروح له قبل ما نلتقي
0: فماكو تحديث. اي على هاي صحيح ممكن
1: ماكو ابديت.
0: اي ماكو ابديت صحيح. طيب تحياتي لك حبيبي منير. انا اشكرك يا حبيبي شكرا جزيلا. هلا مع السلامه. ديسمبر يعني كواجهه اعلاميه وعراقيه لبسها لا يليق المفروض تطلع ورا ميز او شيء مو للعلن. شنو مو شيء للعلن؟ الله يخليك للطب التفاصيل. طارق منور سلطان وموفق تسلم يا حبيبي طارق الوردة. اها اوكي شكرا على اوكي. ايوه انسى انت والعتوي. يلا طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: تحياتي لكم
0: جميعا. كل الهلا بيك. من وياي؟
2: ابو عبد وياك.
0: اهلا بك يا ابو عبد.
2: اهلا بك.
0: شو اسمه هو عبد؟
2: الله حب. ها؟
0: عبد شو اسمه؟
2: عبد الرحمن.
0: وانت شو اسمك؟
2: انا؟
0: ايه؟
2: عبد العزيز.
0: مو هواي اكو بالاسماء عبد؟ ليش هيك؟
2: ايه اكو، مو احسن حتى يصير هيك، صوري.
0: صدق حتى يصير طويل. طيب يلا سولف لي يا ابو عبد.
2: عيوني.
0: انت تحس نفسك مواطن من يا درجه؟ وليش؟
2: والله صراحه درجه اولى.
0: حلو.
2: يعني اي انسان يعني هسه لازم هو يحاسب يحاسب نفسه.
0: حلو.
2: يعني الدوله موفرت لك موظفين. يعني عندنا احنا عدد هائل من الموظفين.
0: صحيح.
2: عرفت شلون؟
0: نعم.
2: بس موظف يعني احنا ما ندعم على الكل. الأغلبية ما راح يشتغل ممكن بجلبة، ما يشتغل مصداقية وما.
0: نعم.
2: يعني مثل عادات يعني ساعات العمل مالته لازم يديها بصورة صحيحة. يعني مو أجي مثلا داوم متأخر. أتريق يلا استقبل المواطن. شيء ما يصير. زين الدولة تروح على القطاع الصحة.
0: نعم.
2: موفرت لك عامل خدمات، موفرت لك دكاترة، موفرت.
0: حلو.
2: كل شيء موفر.
0: صحيح.
2: بس نظافة وين؟ نظافة ماكو.
0: ماكو إيه.
2: هذا ما يتحاسب، يتحاسب يجي لازم مدير المستشفى.
0: إيه.
2: يعني هي الدولة كل شيء مطيدة.
0: ما يتحاسب خبر المواطن المو نظيف، هو شو صار رجل هو عامل النظافة هو.
2: لا بس يعني. لا من لا لا من ينظف الطب المستشفيات مثل الزوايا مات يعني وسخة.
0: إيه.
2: السدريات وسخة.
0: إيه.
2: إحنا نفتقر يعني مو نقول مثلاً شو أقول لك. راد ان تخاف تخاف يعني ان بنى الدولة يعني صار قد 20 سنة جيل كامل على خربطة. عرفت شلون؟ يعني نرجع والدولة ما مقصرة يعني اقول المواطن هو سببها.
0: المواطن هو سببها.
2: يعني لا يغير الله قوما حتى يغير بمال لازم الانسان يباع نفسه يحسب نفسه. يعني الموظف من يروح يشتغل بامان. يعني بأمانة يعني هذا محسوب عليه هذا ما العام الوقت كل الوقت الروحة والشيء لازم يستقبل صورة صحيحة. هاي واحدة. اثنين دولة تقول لك ادفع رسوم ادفع كل شيء. المواطن شيء يجري شغلة سريعة يريد يدفع للمعقب أو في شيء يمشينا معارض. يعني تروح للدولة روح للدارة مو امشي صورة صحيحة ما راح تدخل. بس إذا أنا أسوي وغير يسوي يدفع رشوة ما راح تنبني يعني.
0: طبعا بس بس لا يمكن غض البصر عن سالفة الآن البيروقراطية الإدارية اللي موجودة. وذاك اليوم السيد رئيس الوزراء بلقاء بمجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال الألمان حكاها قال إنه في حال كان هنالك نية من قبلكم للاستثمار سيكون هنالك تجاوز للبيروقراطية. يعني إذن الدولة تعرف إلى أن هنالك بيروقراطية وأوراق واستنساخ وصحة صدور وصور وجيب فايل وودي فايل والموظف راح تقام راح للحمام مدري ايش بطنة توجعة ويجي يصفن عليك. ويعني هاي موجودة هاي ما ممكن نكرانها. فبالتالي إذن بالتالي أنا حتى لو أمشي معاملة أمشي بيها بس يعني خلينا نكون صريحين هي بالرشوة أسرع بس مو صحيحة وهنالك مخاطر أن تكون مزورة مثلا.
2: صحيح. بس لو أنت مثلا ما تدفع رشوة وأنا ما أدفع رشوة غداك ما راح يدفع الرشوة
0: إيش
2: راح يصير؟ راح يصير عندنا نظام. صحيح.
0: إيراد إحنا نتفق كمواطنين إنه كنا ما ندفع رشوة
2: سبب الدولة كل شيء موفرة مثلا خلينا نقول لك أعداد هائلة من الصيح بالكاميرا أريدت عين جيبت عينه يريد يداوم يوم بالأسبوع.
0: إيه طبعا
2: غير كلمة المعتمدة. أنت هيجي روح اشتغل بقطاع الخاص.
0: ايه.
2: على كيفك روح تسوي لك مشروع داوم لك يوم بالأسبوع يومين بالأسبوع مو.
0: ايه.
2: يعني ما يصير هيك. يعني أنا أقول سببه المواطن.
0: نعم طيب حلو.
2: شفت ما المواطن يصير عنده حب لبلده.
0: نعم.
2: وحريص على بلده. ايه. راح ينجح بلدنا.
0: حلو عاشت إيدك. تحياتي لك حبيبي وأنا ممنون منك أبو عبد شكرا جزيلا. يلا خلينا ننتقل إلى فاصل قبل ما أطلع بس بالمناسبة ديسمبر حبيبي يا بجامة هذا قميص لينين واحدة من الماركات العالمية اللي موجودة بالعالم بس ما راح أقول لك شنو الفيلم. وهذا بنطرون أيضا واحد من البراندات فعسى ما كنت أقول لك هاي السالفة. إذا أنت ما مواكب الفاشن الذوق العام الملابس عادي لا تعلق ما حد ترى يعني انا ما اقبلها انا بالبيجامه ما اطلع بالشارع مو اجي بيها برنامج على العموم حتى بجامتي على المكتب. طيب يلا خلينا ننتقل فاصل ونرجع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. استضافة برلمانية لرئيس ديوان الرقابة المالية لمناقشة تقرير القراءة الثانية للحسابات الختامية. المحكمة الاتحادية تؤجل البتة بملف تشكيل حكومة كردستان. السفارة الأمريكية في العراق تحذر مواطنيها من تصعيد غير متوقع بشرق الأوسط. تربية كردستان، أكثر من 1,000,000 طالب يبدأون العام الدراسي الجديد. مرصد بيئي، العراق سيعاني من 300 يوم من العواصف الرملية والغبارية سنويا. البدء بمحاكمة 6 فرنسيين متهمين بالإرهاب، تم نقلهم من سوريا إلى العراق. الجنائية المركزية، السجن والحبس بحق مدانين ينتميان لجماعة القربان المنحرفة. رئيس البرلمان الإيراني، لن نساوم وهرمز لن يفتح قبل تنفيذ شروطنا. استنفار أمني قرب البيت الأبيض بعد اقتحام سيارة للرصيف ومطالبة سائقها بمقابلة ترامب. انتخاب رئيس أركان الجيش الألماني رئيسا جديدا للجنة العسكرية في النيتو. طقس العراق، ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
5: بانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
5: بانجور.
1: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
5: بانجور
1: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
5: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم اشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: في تأدية واجباتك، هل تحس عندك حقوق هم كاملة؟
1: والله أكيد لا.
0: شو أكيد لا؟
1: ماخذين جزء من الحقوق.
0: زين.
1: ونسعى إن شاء الله تكملة الحقوق.
0: إن شاء الله يا رب. بإذن الله بالكتلة.
1: إحنا شكراً.
0: شكراً لك حبيبي في دول عمرك.
1: والحنجرة الذهبية.
0: عون الجميل ابن العم الغالي في دول عينك. حبيب القلب تحياتي لك باي. شنو ناخذ اتصال؟ يلا الو. اعطيني. الو اهلا وسهلا.
2: مساء الخير.
0: يا هلا ومرحبا مساء الورد. شلون اخبارك؟
2: والله تمام.
0: سولف لي، انت تشعر نفسك مواطن من اي درجه؟
2: بس في البدايه احب اناشد.
0: يا ستار. اي
2: ايوه. احب اناشد ابو الحرامي. ابوه مو هو.
0: ابو الحرامي؟
2: اي والله ابو الحرامي.
0: اي شو تقول لابو الحرامي؟
2: اقول له عشتك على التربيه.
0: اي
2: الا انت واحد على واحد.
0: اي
2: السلطان جانا حرام للدارب. يوم السبت يعني عمره 13 14 سنه ما يتعدى.
0: اي
2: يعني سادس ابتدائي. حجي عابر على السبالت مال الداره.
0: زين
2: الا مسوي تجريب
0: كذب
2: قران شفناه بالكاميرا.
0: اي
2: بعد له بايسيكل غير.
0: اي
2: هو
0: اي
2: يعني علي يعني هذا شو يطلع طبيب ما تغذيه من كبار
0: مثلا طبيب ما تغذيه
2: اقسم بالله.
0: اي زين
2: والله ايش قد مقطع وايرات.
0: اي
2: شبرين شبر شبرين ثلاثه هيك بس
0: يابه
2: ماخذ النحاس.
0: اي
2: والله العظيم دمر دمار.
0: اي
2: نحاس
0: ودائره رسميه
2: رسمية وعلم وكل شيء بيها
0: وكلش
2: الحراس.
0: ايه الحراس حلوين.
2: سلطان شايف العزيز من يقول له هم صلح حواد مال بوقي هنا يقول
0: ايه يقول يقول عشو انت حارس. طيب
2: انا اقول لك اليوم شغل السيبليت كل شي ماكو شغل السيبليت كل شي ماكو شن الساعة عبال كهرباء ضربة اشترينا مبرد لقيناها مسويين تراب
0: حلوة عاش تيدة. يعني هسه على هاي التفصيله انت تحس نفسك مواطن من يا درجه؟
2: والله انا درجه
0: ثانيه.
2: لا سلطان دعج عن الشقة.
0: ايه
2: ماكو واحد يعني بالعراق انه هو مواطن ماخذ درجه 100%.
0: ليش
2: مستحيل.
0: ليش
2: يعني مثلا قيس نفسك على يا دوله مثلا
0: بصفنا لا عش متقدم بصفنا هسه
2: ايه افرح مع على وادي
0: ليش روح بعيد
2: بصفك. يعني شنو انت عندك مثل اللي بصفك.
0: ايه
2: شنو راتب من الصغر لا نصيب بالبنك وانت صغير لا عندك حصه من النفط لا عندك وضع

0: شراء ويحضشونه وحدا سوي تحليل مال دم. حال حال الناس لقيت يمكن فد 100 شخص أعرف على السلامة يعني عمود الدم يأخذ ساحة الدم يتمن بس هالغرفة الموجودة
1: طبعا
0: ما بغرفة مختبر هالمستشفى طول بعرض بس هذا
1: اي هذا شنطك إحساس
0: يطلع إحساس انت ممحسو على المواطنين يعني ما عندك حقوق صح ولا أفضل شيء أخوي هسه قبله قال أنا أدفع الكهرباء وأدفع المي وعشرة كلنا كلنا ندفعها بس نقول الأغلبية إن شاء الله بس أنت محصل هاي الخدمة الكهرباء محصلها
1: نعم
0: مو محصل الكهرباء 100%
1: يعني أنت قصدك عندنا أدي مجموعة تفاصيل بس بالتالي ما ماخذين حقوقنا بالموضوع
0: كوش ما ماخذ التمام مقابلنا
1: هاي
0: كمواطن كوش ما ماخذ يعني سألني سيارتي فضل من الله شغلي جبتها انت شغل جبتها انت سو موظف لا انا مو موظف اذا مو ماخذ شيء من الدولة انا مطل الدولة بس مو ماخذ من عندها
1: بس مو ماخذ منها شيء اوكي
0: يعني كخدمات اقصد
1: نعم اي اي
0: اوكي خدمات التعليم اللي نقدر نقول على مستوى عالي جدا خدمات طبية موجودة انت لا تحسب على المواطنين وانت لا تقول قياسا بالدول الجوار
1: طيب
0: ما في مقارنة
1: ايه هي يعني احنا قلت بعد
0: يعني ما في اي نسبة يفضل 1%
1: طيب
0: ما كنت يعني... اشعر
1: طيب حتى نفتح مجال الآخرين اولا محمد انا اشكرك وان شاء الله يا رب ترجع ويانا تشارك وتكون شخص دائما فاعل مثل كل مره تحياتي لك يا حبيبي وانا ممنون منك تسلم يا ورد شكرا جزيلا صالح هلا بيك مع السلامه طيب ناخذ اتصال عندنا اسمع يلا سمعني حبيبي براحتك اليوم انت براحتك اليوم لك
2: ما كنت بفراق يدري هيك تقوى صرت اشك حتى

0: تابع عندنا تعليق من اكاونت اسمه سالفتنا مطوله، اصلا حرام تدفعون فلس لي ماكو خدمات. ناخذ ويانا اتصال. الو،
1: شلون الصحه؟
0: اهلا،
1: شلونك؟ بعد
0: شلون الاخبار؟
1: جو الكريم
0: الحمد لله.
1: هاي الاغنيه بيش تذكرك؟
0: بيش تذكرني؟
1: ما تذكرك بشيء، بس انا تذكرني بشيء اللي هو مره سالتني عليها.
0: اي
1: مره طلعت فقره يجيب تطلع الاغنيه فتسال من خلال هاي الاغنيه.
0: اي
1: اي ففعلا يعني الاهمال، ساعات الاهمال.
0: اي دكتور ساعات الاهمال.
1: اي
0: طيب شنو رايك؟ مواطن انت من يا درجه؟
1: سلطان، يعني اول مره تفهمني بسؤال.
0: ليش
1: فهمتني؟ ما يعني أنا ما أعرف، يعني أنا بصراحة إذا أتخلى التقييم إنه أنا درجة أولى أو درجة ثانية أو درجة ثالثة، إذا بصراحة أنا كبشر يعني ما أستسيغها ولا أتقبلها. والبلد اللي يسوي هيك يقيم شعبه لا والله بلاه.
0: طيب.
1: بلاه بلاه اللي الإنسان اللي عايش هاي الرقعة الجغرافية وال
0: ما هي التصنيفات موجودة عالميا. هو مثل احنا عن
1: ما يحكمه. اعرف
0: ايه.
1: واللي يحكم

0: يروج الى هيك افكار او يروج الى هيك تصنيفات او ابسط مثال ابسط مثال ابسط مثال نطب للبنزينخانة تلقى بالمحسن شكله يختلف شكله وبالعادي شكله يختلف
1: صح
0: انا اقول لك سياره ولا
1: لا لا شكل
0: نوعية سيارة شكله يختلف شكله يختلف وشكله بالبنزين العادي شكله يختلف
1: وبالسوبر يختلف عنه كلهم
0: اعرف ايه وبالسوبر يختلف عنه بس حيقولون مو يعني هاي جا لا هي هاي هاي هاي التفاصيل اللي تبين انه الانسان صدق يعني هاليوم اكو اكو اكو اكو طبقات في حين انه هاي المفروض
1: هسه هي الطبقات موجوده بكل العالم
0: انا وياك موجوده الطبقات بس اني الطبقه خلينا نقول البرجوازيه انا ما احتك بيها ليش احتك بيها ولا هم يحتكون بيها لان هم ما عندهم شغل وياي
1: هو ماكو مصلحه مشتركه اصلا بيناتكم حتى ممكن واحد يحتك بالاخ
0: اللي القاعده الجواهم هي اللي تحتك بيها الموظفين اذا هم عندهم شركات او اذا هم ملوك او اذا هم امراء ما يحتكون بيها يعني هاي الطبقه ما يعني انا ما لي شغله بيها لا افكارهم مثل افكاري ولا شو اسمه بس قلت لك انا ما اسمح لنفسي ان احد يخليني بتصنيف انه انا طبقه اولى او طبقه
1: انت ما حدا يحطك انت حط نفسك
0: انا اذا اريد اقيم نفسي اقيم نفسي انا جدا ممتاز
1: مو شخصيا بس هذا مو تقييم شخصي هذا تقييم وجودك في هذا البلد تشوف نفسك وين انت
0: اعرف اني كلش اني وجودي بهذا البلد اني كلش ممتاز ومتفضل قل شلون
1: شلون
0: اني ما مكلف البلد سنت واحد سنت واحد
1: طيب
0: البلد ما مكلفه ومنطيني سنت واحد بالعكس طيب. شلون قال بلال قال انا الكهرباء تجيني ادفعها اول باول المولده دا ادفع المي دا دفع المي دا اشتري بفلوس مو ببلاش
1: طيب
0: اللي دا اشوف ما حد مجبي علي بدينار او دينارين قال لي يابا هاي عائدات النفط روح اشتري مثلا غير وضعك مثلا
1: ما هاي بالتالي منطيك اياه هو على واقع الحال ما بين شارع حركه مشاريع جديده
0: العاديه بغير مقومات الدوله هي غير مقومات الدوله يعني هاي مقومات الدوله غير بها شوارع غير بها تيوله غير بها بنايات غير بها مصالح حكوميه تقضي يعني اذا هيك شيء انا
1: حبيت مال هي الدوله شلون دوله تردوا
0: اي غير
1: دوله شلون شكلها العاد اي صدق
0: هي غير هاي الدوله اذا اكو غير شكل للدوله يقولون لنا يجوز اكو غير شكل مثلا يابا بالصحراء روح انت دبر حالك تحفر بير تجيب لك ثلاث اربع صخول تحلبهن وتاكل من عندهن
1: وترتب وضعك بعد اي
0: ترتب يجوك جهال تصير غزو
1: اي
0: تروح على دولة الجوارين انك تغزوهم
1: أي.
0: غير هاي مقومات الدولة السلطان
1: يعني
0: هم متفضلين علينا هم ما متفضلين ما متفضلين لا بالعكس
1: طيب
0: تروح انت تروح هسه للمستشفى والله شي براسك والله شي براسك والله شي براسك هذا المختبر اللي تساعد يذكره
1: نعم.
0: أنا ذاك اليوم راح أسوي التحليل متر متر مترين متر ونص
1: زين نوب
0: قاعدين هم اثنين بيها ميز وهذا الجهاز مال التحليل
1: هي.
0: وهي المستشفى يرمح بيها الخيل اللي هاي على صدر القناة مال المفاصل يرمح بيها الخيل
1: زين ليش حاشكين روحهم هيجي
0: ما أعرف
1: تركين هذا كله قاعدين في أوضة
0: ما أعرف والله ما أعرف
1: طيب
0: نرجع لموضوعنا انه اي تصنيف لاي بشر يمشي على هذا هو حامل الجنسيه يعني هي معيبه بحق حق مرؤوسنا
1: طيب
0: حق مرؤوسنا تقول يا ابي انت خليت هذا المجتمع صنفته الف وباء وجيم ودال وكذا لا تصنفني انه انا متعلم او غير متعلم صنفني انه انا مثقف او غير مثقف صنفني انه انا عندي حرفه او ما عندي حرفه جدا طبيعيه جدا طيب انت صنفني انه انا فت البلد او ما فت ضريته او ما ضريته
1: طيب
0: من هالباب
1: أوكي.
0: هاي التصنيفات تكون جيده
1: تمام طيب تحياتي لك خالد حبيبي انا ممنون منك شكرا جزيلا زيد اول مره اشوفك سلطان مرحبا زيد شلونك انت معي لخص ازاد اتابعك من الدوام ربي يحفظك تسلم حبيبي ابو جعفر الجميل اهلا اي حلو هي يعني اثنين عادي ما صدق والله انت تحب هاي. ناخذ ويانا اتصال. الو.
2: الو.
1: نعم.
2: مرحبا.
1: اهلا.
2: اهلا بيك.
1: يا هلا ومرحبا.
2: شلونك؟
1: شو تطالع بغير سياره لو شو مسوي انت؟
2: لا بس حاطه على بلوتوث.
1: شنو الله وفقك اخذت غير سياره؟
2: وانا كوان متزوج الله يوفقك. هسه رجعنا للطبقه.
1: اي هسه اي هيك احكي لي هيك تعال يمي ليش تروح بعيد تحكي بعيد؟
2: حسان صديقك.
1: ما اسوي لك شيء. ليه ذاك مو صديقي ذاك مستمع كان عادي اتعامل وياك كمستمع.
2: ايه تمام شلونك؟
1: شلون الاخبار؟
2: الله يسلمك. شوف خلينا
1: ايه
2: نفصل انه الدرجات مثلا شنو معطياتها حتى تشوفها انه هي عندك لو لا.
1: اوكي.
2: عندك مثلا المواطن من الدرجة الأولى
1: ايه
2: انه يكون مثلا التعليم موجود، صحة موجودة، ضمان اجتماعي، وظيفة، يكون له يعني صوت مسموح مو مهمش، مو يخاف مثلا يحكي لا يجود ويلات قبل لا يسد الانترنت.
1: اي
2: فإذا ذني موجودات اوكي فأنت من المواطن من الدرجة الأولى.
1: أي.
2: لك كيانك.
1: نعم.
2: لك حقك بانتخاب، لك حقك بأي شيء.
1: صحيح.
2: زين انت ذني كلهن مستحيل راح تلقاهن مجتمعات بشخص واحد حتى وإن كان مثلا
1: أي.
2: أحد بالدولة مثلا ذو سلطة ونفوذ.
1: طيب
2: ما اتوقع مثلا راح يسوي ذني كلهن مجانا.
1: حلو.
2: صح مستحيل راح يشتغل بفلوسه بسلطته بتليفونه راح يسوي لذول الدار المدارس مرقصوا له.
1: اوكي.
2: فاذا مستحيل راح تلقى بالعراق مواطن من الدرجه الاولى كليته من سنين وجوه. فاللي محصل مثلا تعليم مجاني مستحيل انه يروح يعالج ببلاش. ما يجمعني بشخص واحد.
1: طيب. يعني قصدك هو دائما اكو شيء واحد هو اللي انت محصل عليه او مجموعه اشياء هي متخصصه بجانب معين.
2: احنا هسه مثلا جماعه التسعينات كلنا تعلمنا مجاني.
1: صحيح. احنا يعني اخر التسعينات هم بعدنا كنا بالمجاني.
2: اي احنا جماعه اللي لحقنا على الانجليزي اسود وابيض بس.
1: اي
2: مو هسه صار الوان وما ادري شنو.
1: زين.
2: احنا ذول اخر دفعه كلنا كان اصلا كنا اللي يروح مثلا دروس خصوصيه. هذا بيجي
1: والله حلو. أي صحيح. اي جانتي كان لا درس كان بس السادس واللي يريد معدل حيل عالي وهاي
2: والله ما اتذكر يعني كان عندنا هيك بشر. يعني انا قبل هاي اللغه مال المعاهد والصير وما ادري شنو كانت خامس وسادس. ما كان يعني نادرا. وحتى كان الاستاذ يستحي يقول انه انا درس خصوصي.
1: لا ماكو كان اصلا يعني كان يخاف من مو يستحي بس
2: الف رحمه والدي كان يخاف. كنت اتذكر اكو مدرسه هي يروح لها طلاب يمكن شابين كان الدرس تاخذ يمكن 100 دينار
1: أيه.
2: 150 دينار مو اكثر.
1: أيه.
2: ما ما ما ماكو هسه هذا الارقام المهوله هسه. لا بالمناسبه اكو فد شيء مختفي من المجتمع. الطبقه الوسطى مختفيه تماما.
1: هذا شنو
2: هسه لو عنده حيل لو ما عنده حيل
1: من هو
2: هسه
1: اي
2: هسه الطبقة الوسطى بالمجتمع ماكو.
1: ايه.
2: يعني مثلا ايه مثلا واحد ايه. ميسور. ماكو ميسور. لو عنده حيل. لو ما عنده حيل. ايه. سيارة الجواب الدين لو سايق.
1: ايه. صح.
2: يعني احنا كلمة دا نحكي عليك.
1: لا.
2: يعني انت مثلا ما عايش ويانا بالعراق.
1: ما عندي حيل انا اصلا.
2: اي انت لا ما لك حتى تصنيف.
1: ما
2: مدني قالك مذهب دين ماكو حكي ما وين نحطك والله ما ادري
1: ايش بيك مصطفى وين عمرك جاي فقيران وين منين لي
2: من هو فقير الفقير يتعب منه انت فقيران شنو
1: والله
2: حتى شنو؟
1: حتى عمر وعمار قاصين ايش قصيتوا من عندي شو عندي يعني عم زين
2: ولا هذا قال لك على البجامة
1: والله بجامة
2: من يضل يدام بالبجامة
1: ما دام بالبجامة
2: والله عيب تروح بيها تشوف طوبه
1: وعلى فرح مع على والديك عيب تطلع بيها السوبر ماركت ما ترهم اسواق بصفك وتعرفه ومرحبا وشونك واهلا ولو كلهم يستصحون عمو
2: اي لا
1: بس بالتالي هم تطلع مال بجامه تطلع بجامه
2: اي ما اتوقع حظي بس بجامه اصلا
1: ما اي ما انا ما اتوقع همين يعني عارف.
2: ما حتى بالبيت ترى يعني ماكو
1: لا حتى بالبيت ماكو شورت انا
2: ايوه يعني البس فوق البجامه وجس بلبس فوق البجامه
1: آه
2: تمام
1: الزواج
2: مسكين.
1: ايه طبعا.
2: براحتي. براحتي. لقيت شغلة زينة مصاحبيها.
3: لك
1: غيابة. روح مصطفى كافي
3: ليش؟
1: هاي خلاص ناخذ اتصالات البقيه ليش شنو؟
3: يلا اوكي ماشي.
1: تحياتي لك حبيبي، مع السلامه. على باي. ايش حكيت عمر؟ منو اني؟ هاي ايش بك؟ عيب عليك، عيب عليك عمر والله، والله العظيم عيب عليك. هذا هذا هذا مو عهدي بيك. كيفك؟ حسام مرحبا استاذ سلطان، ليش ماكو بث على الفيسبوك؟ تحياتي شخصك حسام من السويد. حسام تحياتي لك. بصراحه لين صار اكو قيود معينه على الفيسبوك، فلذاك انا قاعد نبث على التيك توك. ناخذ ويانا اتصال. الو زكي.
4: مساء
1: النور، هلا بشكر. انت مو رحت السعوديه وايش عندك باقي يمي هنا؟
4: بعد بعد بعد
1: شو وقت هي هاي؟
4: يعني لا الله راد يوم الخميس اللي قبل
1: يوم الخميس. شو وقت تدي البطوله؟
4: تدي البطوله يوم 23 عقب
1: باشر. يوم عقب باشر تبدي؟
4: اي 23.
1: وانت رايح الخميس شنو مثلا تودعهم؟
4: ليش هم اليوم اصلا مغرض ظروف ايش اسوي يعني؟
1: غير تروح وياهم انت؟
4: يعني الدوله
1: تفرض عليك غير تروح على اجازه محدوده. اوكي طيب. طيب سؤالف لي، انت تحس نفسك مواطن من اي درجه؟
4: والله مين صار عمار مخرج ماكو، احس نفسي مواطن درجه خامسه.
1: يعني هذا طبيعي مالتكم وعمار مضطهدكم.
4: أقول لك
1: إذا هو عمار مخرج إذا عم مضطهدكم، لعد البقية السياسيين دول شو مسوين بيكم؟ شفت؟ بدو حطوني رئيس وزراء خل أرتب لكم الحكي، بس أنتم ما ينشد بيكم ظهر والله العظيم. بس إذا رشح حاجة
4: تخبرني اليوم اكون الشغل وقاعد خربت شغله هي خلاها على
1: الكرسي.
4: ايه قال لي شو
1: بدك؟ يعني انا مو
4: بقول له ايه قال لي ايش بدك على الشغل شنو؟ على الشغل
1: والله
4: لا انا لسه راتب هاي خبزه. نروح نحللها. اشتغل لسه راتب.
1: حبيبي خذ راحتك حبيبي. ايه صدق
4: والله
1: يعني.
4: كنت
1: والله
4: مواطن
1: من
4: الضباب ونظف الشارع ونظف الرصيف ونظف قدام محله زين ويسرع شجره ويحاسب نفسه.
1: الله
4: والله هذا مليون مستوى الثاني الفجر الاولى من الدرجه الثانيه. الثاني امشي بكرامته وبخلاقه وطيبه.
1: معقول احنا نشوفه بعين كبيره واحسن الناس. صح 100% والله صحيح
4: والله.
1: والله اخلاقك اهم شيء، يعني انسانك اخلاقه اهم من اي تصرفات اخرى. طيب انا اشكرك، تواصل بالسلامه ان شاء الله ولا تنسى نعود بالصوره. تحياتي لك حبيبي.
4: تحياتي
1: لك هلا وحبيبي، مع السلامه. ناخذ شنو؟ ايش ناخذ حبيبي؟ قل لي ناخذ اغنيه.

0: محافظ على صحتك. اي والله نجمة كاتبة اي والله احسبها غلطة. ها تتأذى على الأغنية. اوكي طعبال ويانا ناخذ ويانا اتصال. الو الو
1: الو
0: الو
1: سلطان الذهب
0: الجميل الله يحفظك.
1: شونك يا الغالي؟
0: يخليك يعز غاليك. من وياي؟
1: محمود الراوي.
0: محمود ليش يشتي صوتك؟ اشتبي تليفونك.
1: والله دا اسمع البرنامج عن طريق البلوتوث صار لي 10 دقائق اتصل على الاتصال.
0: صدق كل الهلا بيك.
1: خلي طفل البلوتوث.
0: اي بالله
1: بس شلون
0: هي سوين شنيت وين صرنا شش بلوتوث
1: نزوز ظلت طفت الراديو ظلت تسمع الراديو بالبلوتوث.
0: اي يلا ما يخالف. ها هي شلون اخبارك؟
1: شلونك الغالي؟
0: الله يخليك. احكي لي تحس نفسك مواطن من يا درجه انت؟
1: ها درجه ماكو وكل درجه.
0: ها شنو
1: والله العظيم
0: منا منا
1: بس سلطان انت ها. انت مسافر اكيد.
0: اي
1: من تطلع برا
0: اي
1: تحس لك قيمه بهذا البلد؟
0: يعني بصراحه اي عليش ما هي مال قيمه
1: والله. انت سلطان لسه استفزيتني واستفزيت واحد خبرك. شلون
0: شلون
1: تقول له مو خالي لك اضويه مبلطي لك الشارع؟
0: اي
1: غصبا مع هذا شغله غصب عليهم مو واجب عليهم لازم هذا الشيء يسووه.
0: اي لازم بس موفر لك اياه.
1: المفروض يا مو اللي سواد عيوني همين مصلحتهم بيها همين يحركون اعمالهم تجارتهم يروحون يجون مو بس ايديه خاص هذا عامل كل البشر سينكم ماكو واحد. يعني باوع سلطان انا اتخيل الدوله مثل الام والاب يخلفوك الام وابوك يزعبون عليك يسهرون يطوق دوا يسووا لك المستحيل على مود ما تكبر تخدمهم.
0: هذا استثمار هذا مو
1: اي هو هاي هي الدولة هي لعد شنو هي لعد؟
0: طيب
1: لعد بس ناكل ننام هم البلد يريد هم نريد ندافع له هم نريد نعمره.
0: ايه
1: زين شلون تعمره اذا لا عندك صيدلية لا عندك مستشفى لا عندك دكتور لا عندك

0: حيل شلون يا وياك بي حيل بصراحه واحد يفتخر بيكم يعني ما ممكن نحسبكم على اي طبقه بعدنا عندنا وحده تعلق على التيك توك نجمه كاتبه احس اكو كذبه مال رانجات وكذا لا هو شوف محمد ما كذب محمد راح يقلبها بينش قد ما ذبت كذبه كبيره بس خلي ببالك
1: لا انا ما حددت لك الرانجات لا
0: استاذ
1: سلطان
0: يلا يلا
1: عندي رانجات مال الجهال اثنين واحد رانج ما حد عنده لا عندك رانج لا يا اخوي اذا سيارتي على سيارتي كوريلا كروز ومدعم الوضع بيها الحمد لله
0: ويا دوب اكمل بها شغلي طيب
1: مو الحمد لله
0: الحمد لله الله يرزقك ان شاء الله يا رب
1: الله يعزك شوف استاذ سلطان احنا الف الحمد لله والشكر شويه شاقينا بموضوع الطبقات طيب. يعني نقول الطبقه المتوسطه درجه ثانيه انه قادر انه اشتري احتياجاتي واحتياجات بيتي عبد باكل بطني
0: اي بس هاي بس هاي ما تعتبر يعني رفاهيه ما تعتبر انه انت محسوب على على على فئه طبقه معينه او انت مواطن من درجه معينه احنا نحكي عن الحقوق والواجبات اللي هي لك هنا بالبلد
1: خوفك من حقوقنا بالبلد لان الخلل من عندنا احنا كشعب كمواطنين الخلل من عندنا شوف ايش قد احنا نحكي على الحكومه ايش قد يدردمون هاي اصدقائي وال كلهم واصلين اللي أنا بالقطاع الزراعي مهندس زراعي
0: نعم
1: وهاي وياي مهندسين من يحكون وهاي الدولة هيك والدولة هيك والدولة هيك ونحكي نضل نسرد ومن نتفاعل يهم تجي الانتخابات تفاعل كل صابعهم مغمسة عاد وينكم
0: أخوي
1: الحمد لله والشكر أنا الحمد لله والشكر أنا صبعي نظيف انتخبت في 2010 مرة هاي صارت ونضحك علي بيها وطلعت ما صار الانتخابات كل أكلاوات وكنسلتها يعني إحنا اللي جاي نصعب دول الطبقة الفاشلة
0: والله صحيح
1: اللي جاي تحكم واللي جاي تسوي
0: صح
1: وهسه الكل يحشون عليهم ويقولون مو خوش اوادم وحرامية وما أدري منو هيك ويفتخرون طبعا هم حرامية ما مستحين منها
0: هم لا ما عندهم
1: بالمقابل استاذ سلطان احنا هسه مو انت تنتقدهم وانا انتقدهم والمستمعين هسه الكل جاي ينتقدوهم دخل تصير انتقابات
0: أول الناس الروح
1: السنة يرحون ينتخبون جماعة
0: السنة
1: والجماعة الشيعة يرحون ينتخبون الشيعة صحيح. والمسيحيين يرحون ينتخبون المسيحيين ماكو واحد يفكر ببلده نهائيا أبدا صح. والله
0: لا ما يحبون
1: أخذها مني صح. يعني أخذها مني ولا واحد يدور شخص نزيه وشريف
0: صح
1: خلينا من هاي مال الحقوق والواجبات واجباتنا اللي علينا والله مسويها يعني اللي نقدر عليها نسويها هسه بجانب شغلنا وواقعنا والحمد لله بس
0: والله يسهل
1: ما ناخذها نهائيا يعني مش سهلين ما ناخذها
0: اي معني مثلا طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا
1: اسف على
0: طالع الله لا بالعكس تحياتي لك تسلم يا والد خليني اوجه تحيه للصديقه العزيزه دكتوره عليا تحياتي لك لا ما اقدر استقر ناخذ ويانا اخر اتصال الو
2: السلام عليكم
0: السلام ورحمه الله
2: شلونك عيني استاذ سلطان
0: الله يخليك من وياي
2: وياك عباس
0: اهلا عباس
2: حبيبي الغالي
0: هلا قل لي
2: شو اقول لك
0: سؤال
2: للساعة الثالثة لحد الآن أتصل بيك أنت بعد ما تخليني بيها طبقة
0: أنت بكيفك بعد
2: أقول لك يا لود دخل واحدة واسطات برنامجك صاير واسطات
0: واسطاتي حجي إحنا برنامجنا واسطات ورشاوي وإحنا ناس يعني ندور ذا نسوالف
2: والله أستاذ سلطان يعني ما قصروا المتصلين وطروحاتهم كلها حلوة عندي ولد صديق علي سافر للخارج اشترى بيت هو مو اشترى ينطوف الأقساط ويدفع دولة رأس مالية فالبيوت تدري مالتهم رصيف مكسر حديقة مخربطة تعرف انت والعكس صحيح فهو هو اللي يحب يرتب الحدائق ويرتب هاي الشغلات والهاي فالحديقة المقابل بيته

0: يا ريت يخليلها ورود. تدري واحد رايح جديد للخارج عنده قصة فلتقى صديق قاعد هناك قال لك هنا أنا مثل بالعراق مشاتل هاي
1: حلو
0: قال لي اركب بالسيارة راح عاد يجيبون شكلات جابوا شكلات انطوا بيها وصل
1: طيب
0: وصل صور شكلات انطوا بيها وصل
1: وصل
0: اجل زرع الوريد وما ادري شنو هاي صبح ثاني يوم وحده من الوردات ميته
1: زين
0: اجى جيرانه قال له ها قال له اقول لك هاي ورده ميته قال له انتبه عليه استاذ سلطان قال له الوصل ذبيته قال له لا ما ذبيته قال له جيب الورده اصعد وياي انت والوصل رجعوا نفس المشتل
1: طيب
0: اعتذار وانطى اربع شتلات بدون فلوس تعويضا على هاي الشتله الميته
1: طيب بعد ترتيب وين يعني. نفس عندنا نفسه ترى عندنا
0: احنا اني كلامي خلي اني كلامي ما دافع عن احد بس الحكومه خليها زين هسه انا احكي وياك شارع مبلط ارصفه حلوه العين تاني جايب بناء ما باقي لا من هو لا رصيف مخربط الشارع كله
1: من أمن عباس من أمن العقاب سأل أدب
0: زين احنا ليش
1: فبالتالي ليش احنا مجتمع ما يحكي بسالفة حبوا أشياء وجميلة لا إذا مو عقوبة وغرامة وتكسر الظهر وعقوبة حقيقية مو رشوة لا ما صرنا شايف لأن الشعوب اللي مجاورة إنه ليست أفضل من عندنا بالالتزام أصلا ناس متمردة بس بالتالي القانون يفرض عليهم أن يكونوا ملتزمين وجيدين فهذا الـ
0: انت هسه تشوف تسمع اكو بحر بصوتي البارحه
1: لا عباس ما بقى وقت والله السلام. مو مال نحكيها يعني اسف بس لي ما بقى وقت بدعتك انا ممنون منك وشكرا جزيلا نجمه كانت ويرات خدم فكره تطوير الناس انه يتر من نفايات بالشوارع عليكم الله جاوبوني ايش حلو ايش بيش تشعدك ما ادري نجمه والله يا ريت اقدر اطلع بالاذاعه واحكي عن محافظه الحله بالتحديد طيب أنت تشعر نفسك من أي طبقة الموضوع يخصك أنت اللي تقيم نفسك بهذا الجانب لكن أنا وجهة نظري سألت من تحكي أسان إذا واحد سألني نفس السؤال أقول له أنا أشعر أنا كشخص كسلطان أشعر نفسي أنه أنا مواطن من الدرجة الثانية ليش؟ لأن هناك الكثير من الامتيازات التي تمنح إلى مجموعة من الأشخاص لسبب أو لآخر أما يعني مثلا هل يمكن اليوم أن يقارن شخص فرد مو موظف بالحكومة مع شخص موظف بالحكومة لا الحكومة دائما تذهب باتجاه موظفية تحبهم لأن هم يسووا لها خدمات يعني جزء من منظومتها لكن هي لا تنظر إلى القطاع الخاص لا تنظر إلى الشخص اللي يعمل على حساب الخاص أبد ما تباوع عليه بالعكس تلقاه هذا لقمة سائغة يجب أن تؤكل من كل مكان فبالتالي تجي علي أنا تقول لي أنه هل أنت تشعر أنه أنت مواطن أو أنت تشعر من أي درجة أقول لك درجة ثانية لأن أنا حتى وإن كنت أبدي مشروع أسوي أروح أول ما أبدي أطلب مو أطلب وهذا جزء من حقوقي أنا كمواطن إلى أن يكون هنالك مثلا اقتراض يقول لي روح جيب موظف بين الموظف ما يقول روح جيب موظف فإذا هنالك تمييز كبير جدا ما بين طبقة الموظفين والعاملين مع الحكومة وما بين الآخرين غير عاملين مع الحكومة هاي النقطة على السطر سياسي يعمل الحكومة إلى تمييز متميز درجة أولى وهذا درجة أولى وهذا درجة أولى كلهم دولي درجة أولى يشتغلون ويا الحكومة يعني كأنما الحكومة تعاقبني ليش ما توظفت إذا بالتالي تعال هاي شو أسوي لك نلتقي دائما على خير باي

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. استضافة برلمانية لرئيس ديوان الرقابة المالية لمناقشة تقرير القراءة الثانية للحسابات الختامية. المحكمة الاتحادية تؤجل البتة بملف تشكيل حكومة كردستان. السفارة الأمريكية في العراق تحذر مواطنيها من تصعيد غير متوقع بشرق الأوسط. تربية كردستان، أكثر من 1,000,000 طالب يبدأون العام الدراسي الجديد. مرصد بيئي، العراق سيعاني من 300 يوم من العواصف الرملية والغبارية سنويا. البدء بمحاكمة 6 فرنسيين متهمين بالإرهاب، تم نقلهم من سوريا إلى العراق. الجنائية المركزية، السجن والحبس بحق مدانين ينتميان لجماعة القربان المنحرفة. رئيس البرلمان الإيراني، لن نساوم وهرمز لن يفتح قبل تنفيذ شروطنا. استنفار أمني قرب البيت الأبيض بعد اقتحام سيارة للرصيف ومطالبة سائقها بمقابلة ترامب. انتخاب رئيس أركان الجيش الألماني رئيسا جديدا للجنة العسكرية في النيتو. طقس العراق، ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: ميرسي.
1: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نكتب شو يعني.
9: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

ربيت وياي طفل ويحمل آمال، ولا قادر أمنعك أو أفطمك، وأفكر بيك حبك ذوب الحال، فدوى لطولك وقربال لأمك، وردنت ورحيقك يسري بالروح، يرش قلبي نداك وصعب لمك، من تنام عيني تزورني طيوف، يضحك سني لك لو مرني حلمك، حرام البعد بيني وبينك يكون، شعجب صاير أنا ما عاد همك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن
3: على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.

0: أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا إلى أغنيتي الجديدة على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

اكتشفت عندك وجوه وقد مواقفك المو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح. هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

0: شدد قلبي.
1: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
2: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أكون مهم الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. ألف تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 7700 11 4115. البارحة وعدناكم بحلقة اللي هي على الغش واللي قاعد يصير، وأزمة بالمطاعم، وأزمة باللحوم، وأزمة عند القصاصيب. وللأمانة الموضوع طالع عن حده. يعني البارحة مسوين حملة، شايفين لحوم يعني حتى مصدرها ما حد يعرفها، شنيها هذه اللحوم، شنو وضعها، شنو تفاصيلها. واحد حط خنزير، هسه اللحوم البارحة اللي طلعوها من المجمدة أخي حتى تلعب النفس. بالضبط شافوا، يعني سووا حملات حلوة والله، مشكورة وزارة الداخلية، يعني سووا حملات قوية بالمطاعم، بالمحافظات،

ذاك يوم محل ويجيب أصلي باوعته مو أصلي. جيت تراصفت يمه فوقفت قلت له أصلي أصلي هذا هو نفسه أحد الماركات الرياضية. قال هو درجة أولى. ليش تقول أصلي؟ ليش تقول لي أوروبي؟ هاي هسه المودة بضاعة أوروبية. بارحة واحد مسوي لي كارتون زين بأربع عطور بخمسين ألف. عليه ما تضحك. أربع عطور بخمسين ألف. باقي له هي شن أربع عطور بخمسين ألف؟ الله شاهد. وش مسوي؟ لازق باع التفنن بالغش. لازق ماني من أقعد أسوي إعداد أسوي إعداد من صدق. لازق لي قطع مكتوب 76 يورو مبينه مسويها عنده بالبيت. ماكو هذني هاي الطابعات الصغار هاي مال السيكرات. اي لو كرتونه تطلع بيها موبايلات لو كرتونه تطلع بيها ما اعرف ايش كل شيء ماكو. اي اربع عطور يقول لي وهذا كله هاي الله شاهد باعوا مكتوب هنا 76 يورو يلا كلهن وهنا 80 يورو حسبته دباعاني انا بات على الستيكر باع هذا لا باع الفيكه انه هذا منا كم سعر يعني على اساس مال المحل ومسوي تصفيه محله باوروبا دق الفلاس وسوى تصفيه بالهندي مبينه هاي الطابعه ما قال اللي بيعوها يسوي ستيكرات وكاتبها. فاني كتبت له ما تحمل قلت له بس مال هاي الطابعه بدلها رأسا سوالي بلوك لأن أنا عرفت وين أنا أقرأ. إحنا بمصيبة يلا كلهن بخمسين ألف شنو بخمسين ألف علي ما تضحك مصيبة. هذه الدول العربية الدول اللي بصفنا الدول بدون تسمية. إذا نحكي على العطور وأنا أعرف بهذا المجال سووا عطور مشابهة حاكي وسماه كذا مثلا نصف القمر هو يحاكي شانيال مثلا يشتغلون على آخر حباية والعلبة والترتيب والكذا بحيث من توديه حتى من تنطيه هدية أو أنت من تشتري من تقتني يبيض وجهه. هيك اشتغلت العالم. زيوت السيارات حدث ولا حرج ضرب الباركود وضرب المدري شنو دبات وآذى وكذا غش. أكو ناس تخاف الله. أكو أنا مرة من المرات والله شوف عين شفت في منطقة باب الشرجي لجوه ما يصير أقول يلا في المهم لقيت اكو فد شغله نسولفها بعد الارقام حاقول لكم ايش شفت على 0780211411150 0780211617

0: تواصلنا وياكم على موجة 91.5. عندنا اتصال. ألو ألو يا هلا.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: تحياتي حضرتك أستاذ محيمن.
0: يا قلبي أنت يا أهل بيك.
1: والمخرج العزيز وكل المستمعين الكرام.
0: حبيبي معكم. أنت من ويانا؟
1: أبو وفاء معاكم.
0: أبو وفاء شونك أبو وفاء؟
1: الله يخليك الله يسلمك.
0: أول مرة تتصل أبو وفاء؟
1: لا يمكن صار حوالي سنة وعدة أشهر آخر مرة اتصلت، بس أنا برامج الأخرى يعني برنامج بانجور أكثر شيء تواصل وياه.
0: تحية لك حبيبي.
1: الله يخليك. بصراحة أتأمل يعني شغلة الغش مؤلمة جدا لأنه أيه. هو أصبح على نطاق واسع من المؤسف حتى الأدوية يعني هذه طبعا بيها خطورة. أنت شلون يعني للأسف أكو أطباء معروفين قسم من عندهم أعتقد غش يعني مو طبيب مضبوط. أنا صارت قبل فترة امرأة تدعي أنه طبيبة فهي بالليل على الدكتورة فلانة الواتساب راسلتها على الواتساب قالت لي فدي شوية أكلمك على هات مشغولة طبعا اتصلت بيها احكيت وياها أسمع فد يمكن الوقت عصر هي الطبيبة المفروض بالعيادة فظهر يعني هي بالبيت أعتقد يعني عندك قناعة 90% هاي مو طبيبة لأن أختها أعتقد طفلة صيح عليها فلانة فلانة غير الاسم اللي يعني عرفته بال طبعا تدعي بيعدوها أنت شنو مشكلتك قلت لها كذا كذا إيه هذا عندي كذا وكذا سعر 50,000 مزجد طبعا ها كلها كلاوات يعني شنو المفروض الطبيب يعني المريض يروح عليه يسوي له فحوصات وعن طريق الانترنت يوصل الدواء وبسعر محدد كذا 50,000-70,000-100,000 إذا حكون على العالم حكون ناس خطيئة يعني آياهم المرض بريد بس يتشلب يقول المريض يتشلب الغرقان العفو يتشلب الشاي يبحث عن أي شيء حتى يوصل طريقة يتخلص من الحالة الأولية.
0: طيب
1: شغلة الغش للأسف يعني واسعة جدا ما يعني مين ما توجهها كلها تحاول تضحك على الناس المهم بس يحصلون فلوس للأسف.
0: مع الأسف والله مع الأسف
1: يعني حالات كلش كلش هواية الصدق قليل قليل جدا فيزا كذا دولة كلها باسبورت إلى فلان دولة كذا كلها كذا لأن استفسرت من الشات جي بي تي يقول ما أكو شيء هذه كلها حتى إذا استلموها باسبورتات مزورة فإذا يضحكون على الناس المهم بس يحصل فلوس المفروض أكو متابعة محاسبة لهم.
0: لا ما حد يقدر يزور بالباسبورت ما حد يقدر
1: والله لا يعني استفسرت برا الشات جي بي تي يعني هو قلت له ما يكتبون على كذا دولة قال ما أكو شيء يعني روماني مثلاً يكتبون يشترون إعلانات باسبورت رومانيا 25
0: أنت تقصد اللي هو اللي يطلعون أكو بعض منهم يسوون إعلانات على جوازات اللي هي إنه مال دول أجنبية فاهمك؟
1: نعم أكو قسم منها صحيح يعني هاي أكو دول معينة مو أقل من 100,000
0: أكو دي يسوون أكو نصب واحتيال دي يجي يفتح مكتب في منطقة ما وعلى أساس يدعي أنه هو شركة سياحة وسفر ويأخذ فلوس من العالم وبعدين بليلة ظلمة ينهزم ويروح أي
1: أي
0: أي مع الأسف
1: صارت أكثر من حالة فعلا أنا شفتها بكركوك أم صارت إيش حالات
0: لا هذه موجودة هذه الحالات يعني وصارت حتى ويا أخويا يعني
1: للأسف يعني بالإنترنت أصبحت يعني الشك مطلوب يعني الشك بالكلام اللي يقول لك لا تأخذ جانب الحذر.
0: نعم
1: الحذر مطلوب دائما
0: أكيد أكيد طبعا أكيد. أنا أشكرك
1: شكرا لكم
0: شكرا الله يخليك شكرا لك يا حبيبي شكرا
1: تحياتي.

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5 لفتحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011. موضوع الغش، الغش باللحم، الغش بالأجهزة، الغش بهواية أشياء، وصار الموضوع انه هو فهلوة. انا اذكر الغش بالموبايلات، وهذا فد الى سالفة الها اول ما الها تالي. عندنا اتصال من شخص مهم. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: محمد من كندا.
1: انا اخوي،
0: سفرة سعيدة
1: والله. بعدنا دا نأدي مناسك العمرة، بس صوتك بالليل احلى من النهار.
0: صدق؟
1: اي والله، دعش ونص حلو. وين هناك نسمعك بعز الشمس
0: حبيبي؟ شونك؟
1: الحمد لله. اخبارك
0: محمد الورد؟ يا هلا بيك.
1: اي والله، الجنطة ضاعت، غشونا شركة النقل.
0: اها،
1: شفتها الجنطة ام الشريط الاخضر؟ ضاعت.
0: أي شفتها.
1: اي هذول يطوك يقدموا لك عرض.
0: اي
1: اول شيء نبدي الكلام، تحياتنا العموري.
0: تحيات عموري لك.
1: شوية صوت يعني. المهم، وتحياتنا لك، مشتاقين
0: حبيبي.
1: ترى احنا على السمع مو عبالك.
0: لا حمودي انت شلونك؟
1: فمن غشنا فليس منا. انا بخير الحمد لله.
0: هذه جمله كانوا مدرسين الاسلاميه من احنا اطفال، وحديث الى النبي الكريم الف الصلاه والسلام عليه.
1: صلى الله عليه وسلم. نعم،
0: من احنا صحيح. صغار، من غشنا ليس منا.
1: حلو.
0: ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها. هذه تربيتنا وأساسنا، ونجي
1: مبادئ مبادئ الأخلاق،
0: ألفاء الحياة.
1: نعم.
0: شو صرنا نغش باستكان الشاي، صرنا نغش باللحم، بالشحم، بالباجي، أي شيء هاي.
1: ترى بكل مكان الغش، وصاروا يتفننون بالغش، بحيث حتى إذا يعني يوصل مرحلة انه هو ما غشك.
0: شنو الحالة شفتها انه
1: هو هسه حاحكي لك حالات.
0: يلا نسمع.
1: مثلا يحط لك اعلان مال عرض، اذا يبيع شغلة ومسوي خصم 50%.
0: زين.
1: ويكتب لك مواصفاته وهالكبر هالكتابة وباللون الاحمر، بس هو لي جوا بين قوسين صغيرونه على ثاني قطعة من اللي راح تاخذها.
0: اها، هذه على اساس انه هو، على اساس هذه حيلة تسويقية. هذا غش.
1: بس هذا رحم الله، هذا اللي أنا يا ما وقعت بي، يعني أنه يجذبني وأروح أخذها. أو كاتب لك فوق هيك، لا مثلا ستاند مال بناطير تيشيرتات، كاتبين اثنين والثالث فري.
0: طيب.
1: ها، والقطعة الكبرى، وتروح أنت تقضي وقتك وتقدر وتستنقي وتعجبك بعد الشغلة، بس من تروح تحاسب يقول لك لما اقرأ ليجا، ولما تكون فاتورتك أكثر من $70 أو أكثر من $90، يلا تشملك الثالثة ببلاش. تدفع فاتورتك صارت قبل بعد $3 وتوصل الرقم اللي هو حاط لك إياه بقاعدة الغش اللي هو فتقول ما تسوى، ترجع تدور أي شيء ده تاخذه ده تحصل قطعة فري، وتلقى القطعة الفري أشياء يقول لك فري بس من هاي الزاوية، لو تلقى قياسك لو ما تلقى.
0: مع الأسف والله.
1: اي هاي
0: برأيك محمد، احنا احنا احنا ليش هيك وصلنا الى هيك مراحل؟
1: لانه هو هي اذا تلاحظ ترى اكثر حالتهم الماديه مرتفعه هيك على فجأة. لازم تلقيه لاعب لفد لعبه غشوشي سروقي دفوشي، مثل دافيشي هذا دفن كل شيء، شو اسمه، جميلي. ايه، مو اكو هذا المصمم الايطالي، شو اسمه،
0: دافينشي،
1: واحنا عندنا دافين كل شيء.
0: والله شوف، كهرمانه من صبت الزيت على 40 حرامي.
1: ايه
0: يعني،
1: بس تدري تدري استاذ مهيمن، من خلال يعني انا حياتي القليله خبرتها، أكبر غشاش بالعالم شفته هو الصين.
0: معقولة؟
1: هو اللي بثها والله. يعني هسه أنت أي شيء made in China تأخذه، شي يصير يعني يطول يوم وليلة.
0: بس هاي اتوقع
1: صوت
0: التجار مالتنا يعني، لان هو ما اعتقد انه هاي البلدان انه يعني انت من تقول لي اريد شيء درجه اولى ما اعتقد يسوي لك درجه رابعه، لا صوت بعض التجار اللي عندنا
1: ما اعرف يعني هوايه ايش يكون من هذا الشيء، بحيث يقول لك هسه بالفتره الاخيره تحسنت بس انا الصيني او يعني اخاف منه اقول بفلوسي بيشط.
0: ما اعتقد محمد، لان موضوع انه الـ يعني هذا انا سامحه عن تجار.
1: انت بعد اعرف
0: اي يروح مثلا يقول له اريد قميص يشبه هذا القميص الدرجه اولى منقش، بس اريد سعره يصير عليه كله كلفته بدولار.
1: مو هي هاي الأزمة الأخيرة صارت بين أمريكا والصين على مود التعرفة والضرائب، شفت شلون فضحوهم فضيحة للماركات العالمية وين يصنعون وشون يستخدمون.
0: زين هذه أنت تحكي عن شركات، تحكي عن كذا، نعوفه أني أنت نعم. عندك مطعم نعم. عندك محل قصابة، عندك محل تكرم مال أحذية، أنت فيتر، أنت حلاق، أكو والله العظيم يعني عوف ال أنا ما أدخل على الإسلام وعلى الدين وعلى الكذا، لكن مو من شيم لا لا لا لا أكو شغلة محمد، مو من شيم العرب صح. الغش هذا مو من شيم العرب. العرب سابقا تحية الحمود
1: على طار العرب مال اللبن لللبن و
0: إيه مو
1: كان يخبط المي بالحليب.
0: مو العرب سابقا، العرب سابقا كانوا يوقفون على كلمة، ترى إيه على كلمة على كلمة يعني.
1: حالة الغش اللي ردت أشاركك بيها موضوع أنه يتفننون بالإعلان وشون يصطادك
0: ايه؟
1: بعدين من تكتشف أنه هو غشك ومثل ما يقول العفو من الكلمة ضحك عليا، خلينا نقول
0: ما ضحك،
1: يجي يقول لك هياته ليجا وابا واحد بين قوسين حاط لك يا بس هنا حاط لك يا طب زوم 10 ميجا بايت تشوف.
0: مصيبة.
1: هاي واحدة من حالات الغش اللي حبيت أشارككم بيها.
0: عشيدك والله محمد، أنا ما أعتبرها إنه هو حشاك إنه ضحك عليك، لا هو ضحك على روحه. تيري ليش؟ لأن أنت بعد ما تطب له وأصدقائك وأهلك راح تقول لهم وبعد ما يطبوا له.
1: صارت مودة تسويقية هسه، أكيد صارت موجودة بالعراق إنه يحكي لك ساعة على العرض ودافل لك وحدة بأثناء الكلام.
0: مع الأسف والله.
1: صدق
0: يعني للأمانة يعني مع الأسف أنا موضوع قاهرني البارحة، اللجان اللي طلعت بدون ذكر أسماء وبدون حتى ذكر المحافظات ولا، لكن هو محافظات بعموم البلد يعني، طلعوا لقوا يعني استغربوا حتى رجال اللي طالعين بالنسبة للحملات ورجال الأمن يعني.
1: والله أنا دعيت لكم أطهر بقعة بالعالم بالاسم، مهيمن بن حوى وعمر بن حوى،
0: حبيبي
1: كل الشعب العراقي الله يحفظكم
0: سلمك
1: شر الناس.
0: سلمك حمودي
1: ما تخاف من الله، حتى باع صوتي من بح من كثر الدعاء
0: يعني.
1: سل إبراهيم
0: الله يقوي مالك.
1: سل إبراهيم
0: أنا أشكرك
1: تحياتي
0: يا هلا حمود الولد
1: الله يخليك،
0: وهذه إهداء لك.

ليش وشو السبب ما أعرف يعني. أنا مستغرب إيش قد طلعوا مطربين، إيش قد أغاني، إيش قد شعراء، لكن المنولوجست هو الوحيد بالعراق هو عزيز علي، ألف رحمة ونور على روحه. إيه هذا الفن اختل يعني كلش اختفى، هو من الفنون الراقية فعلا اللي أنت تنتقد الواقع لكن بشكل كوميدي. فهذه واحدة من الأشياء. أرجع بموضوع موضوع الغش، والغش اللي قاعد يصير حالة كارثية. الغش اللي قاعد يصير والله يعني شيء يقهر للأمانة. اليوم الناس صارت عندها خوفة، واليوم الناس ترى على فكرة ترى حتى بعض مطاعم الفلافل، هي مو فلافل بس انت الزيت قل لي ايش قد حارقة، وهذه معروفة. قل لي الزيت اذا تباع، اذا مو صاير اسود الزيت، اذا ما يعني من عاد الف مرة ومقلين بيه 6000 مرة، روح شوفوا بدون ذكر اسماء وبدون ذكر اي حتى المناطق ما اذكرها، لان اللي فهذا اللي قاعد يصير. ما تقول لك فلافل حتى لو بس، حتى انا بدايه الحلقه قلت يعني مثلا قلت يلا فلافل لا، والنظافه والكذا يثرم زلاطه، والله اكو عمال يثرم الزلاطه مثل ما هي، يجيبها من الباقه، لا غسيل لا يسمي عليها أبد، هذا كله غش. ماكو شيء اسمه والله إنه ها والله مثل ما يقول يلا المعدة تسحق، شنو المعدة تسحق؟ مع كل أسف اللي قاعد يصير مو شيء عادي للأمانة. أهم عامل بالأكل، بيع الأكل، أول يعني شغلتين النظافة والمزاقية. مصدر اللحم شنو تقول هذا لحم عراقي؟ عراقي هاب، هذا اللحم مو عراقي، هذا اللحم مستورد ترى، قول. على العموم أريد أسمع من عندكم شنو حالة الغش اللي شفتها، بدون ما نذكر يعني المنطقة، بدون ما نذكر اسم، لكن اللي قاعد يصير أبدا مو قليل. تحية حمودي حبيبي، خلينا نسمع من عموري وبعدها متواصلين.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء المحبين. الموضوع اللي قاعد يصير موضوع الغش في كل مكان. طبعا لو خليت قلبت والناس الزينة هواي والناس الخيرة هواي، بس موضوع طلع عن حد يا شباب، والله أنا انقهر. يعني والقرآن الكريم أني جدا جدا متأذي، وأنا المتكلم مقدم البرنامج حتى نفسيتي تعبت والله العظيم. أي أي ها أي بالله هذا الإهمال أو مي هذا بالله الإهمال هذا سالفة. اليوم كنا في أحد المقاهي أنا وعموري، يابا بدون شكر، راح جاب لنا متروس شكر، يابا هذا الشاي حامض وشاي بالليمون مثلا، يابا لازم يكون شكر اسم، يعني جابه بدون شكر. هو جاب لنا نومي حامض على مي دافي على ما اعرف ايش سوى. هذا بالله الاهمال بالعمل، وفي والله توقف يوم ابو عصير، يابا شربت بطيخ بدون شكر، الا يخلي شكر ما يسمع. هذا بالله هذا بعيد عن الغش، بس هذا ما يسمع، قافل على شغله. والله العظيم تعلمني اني صار لي كومه هنا، طلع بوراكل بداخلي لك يا ابو. اي والله زين. هذه واحده. شيء ثاني، مرات ذيك مره واحد من اصدقائنا اللي تحياتنا الى اني يعني ما اروح عند اي حلاق غيره الله يعطيه الصحه والعافيه، فما اعرف تحول هو في وقته، فتوازيت على حلاق، كلش توازيت، بس اريد تعدل اللحيه وكذا. فشفت واحد في احد المناطق، اي تفضل حبيبي، فصارت عندي خوفه، لان اكو بعض مثلا تقعد يمه سوالك هذني ملاته ماكو وعلى كيف وما اعرف ايش، وهذا على اساس يسوي لك سكراب وما ادري شنو، وسوالك هذني الفعاليات وما ادري شنو ماسكو، اعرف انه انت الموضوع راح يطخ 50-60 ألف. انا ما عبك مدابالغ، وهي مو قيمة يعني، لا هي شنو مو قيمة، هاي شنو يعني حلاقة ب60 ألف، شكو عيد بالله، هاي النسوان يروحون خلي ب60 خلي بكذا، مرة ومن حقه، انت رجل. إيه لا ولا ما انت رجل، ما حلو مبودر و24 ساعة والله، حلاقة نظيفة وتكون دائما نظيف وريحتك طيبة، يعني لحيتك معدلة وشعرك مرتب وهاي. فالقصد صار عندنا حتى خوفه بكل شيء. انا شد اقول لك هسه ارجع على مسألة فلافل، هي مو فلافل، بس شوف الزيت اللي مقلي بيه الا سي اويل. اي فلافل دي يسوها بالباقلة، ما دي يسوها حمص. ادري قلت له شنو لحم غزال باقلة، ادري فلافل يسوي لها بالباقلة، ليش كل هذا هاي؟ ويا ريت يشبع، يعني مثلا سواها للمسألة لمدة سنة، انا ضد انه يعني مو دابرر، لا سواها لمدة سنة هو، لا اخذها لانص طول العمر، باقلة أرخص على أساس يعني هو يفتهم. ابني ما يصير، اي والله العظيم يعني اكتفاء ذاتي هو على أساس عنده، لا مو بحاجة للحمص، هي الفلافل يعني حمص، مخترع الفلافل هي حمص، كنا نقلد فلافل تكمال هنود تذكرها باب الشقة، يعني باب الضحك مو يعني بالعكس. فالقصد بهاي صرنا نغش والله العظيم، خضره يغشون بيه. ايه هاي من زمان، ايه مو فوق مرتبه والجو اشكال والوان، تباع الفجل تقول هذا هيك شوفه بالرسم، واللي ورا اشكال. ولهذا انه احنا نقول هاي ليش دا يصير بينا؟ طبعا من الحرامه كنا اكل
أكلنا مثل القنقري والله العظيم. أنا مو اليوم داعش إنه من ناحية دينية أو من ناحية لا، مسألة مبدأ. وعمرنا باني على فد نقطة، يعني خاصة إحنا العرب، يعني العرب عندهم يعني شيم العرب. أقروا أقروا، ما أقول لك شنو الشخصيات اللي تقرأها، أقروا الشخصيات اللي كانت عندنا عادات وثوابت على كلمة، كانوا يوقفون على كلمة. يعني أنا إذا أحكي لك عن قصة علقمة ما علقمة وذاك الوقت وغيرهم، والله العظيم أي هسه ما أريد أدخل بالدين، بس لكن يعني إذا إذا إذا لكن شيم العرب يعني صبط النبي على كلمة، مبدأ مبادئ كانت صح. هي هي عظمة الكلمة طبعا، هيك كانوا الحسين عليه السلام طبعا. خل نقتدي، نقتدي بصبط الرسول. يلا لو هي بس لو لو لو احنا احنا احنا بس الله تاريخنا يخبل، تاريخك حافل شيم العرب عمي كانت. حاتم الطائي اللي ذبح الخيل مالته وقدمه للضيوف وغيرها وغيرها وغيرها، بس شبيها الناس ما أعرف.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: معكم الرشيد اف ام.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

متواصلين وياكم على موجة 91.5 تحية لكل الأصدقاء لكل المحبين للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال مجانا. عندنا بعض المسجات اللي وصلتنا، تحية لكل الأصدقاء. استخدام الفلاحين الأسمدة المحظورة للفواكه والخضروات، بعض الفلاحين تقصد لما، تحية إلى لما. أكو مشكلة كبيرة دا تصير عندنا، أكو مشكلة كبيرة دا تصير. ذاك يوم في أحد الدول بدون ذكر أسماء، والأمن كشف عن وكالة للكاكاو لماركة معينة، فلقوا يخلون بدل هذا الكاكاو أو يخبطون وياه اللي هو التراب الفحم أو فحم أو مسحوق الفحم. زين، هاي إحنا هذه دولة طبعا عربية مسلمة وإلى آخره، طبعا الخير يخص والشر يعم. فهذه واحدة من الأشياء، غش على مستوى عالي، وانتشرت بالثمانينات في أحد الدول، أنه العمارات يخلون نسبة الرمل أكثر من الإسمنت، ولهذا العمارة غفلت تشوفها وقعت. مو لوني غلطان، وانتشرت هذه الحوادث في الدول، وانتشرت انتشار خطر. غش، ها خلي أسحب خيط من هاي البطانية، ما راح يحس بيها، لا يحس بيها، وراح تصير البطانية خفيفة على اساس، حتى على اساس هو شيء يعني شاطر. لا انت مو شاطر، لان فنون التجارة مو هاي. فن من فنون التجارة، اولا تجيب، كانوا قبل من يتاجرون بالبهارات بالكذا يجيب افخر الانواع، اي زين، اي صمون لا اي إيه الخمره مالته هوايه هوايه، ما يخلو، ماكو يعني هوايه هوايه اشياء. بس هو همه انه خلال 6 شهور يصعد فلان سياره، هذا هو الهم. ها نزل الايفون الجديد، ها نزل الايفون، شلون ايش بيك؟ بعض اهل المولدات، بعض من عندهم ياخذ منك اجور كامله ويطفي. يابا شنو عطلت راس التوليد، غاز اختنقت، اخذ منك ساعتين. اشتراك شهري ينقطع لفد 6 ساعات عادي، مو مدفوع فلوسه؟ اي حتعوضني؟ يقابل هو علقمه، راح يعوضه؟ ما يعوض. شو مو غش؟ طبعا مصيبه. لا، بكل شيء الغش داخل. عموري حبيبي، في احد المحافظات رحت، زين، فالوالدة قالت لي لا تشتري عسل من عندهم. قلت لها ليش؟ قالت هذا العسل كله مغشوش. فأنا أحب يعني استكشف أجرب، حلف 100 يمين وقسم بصحة أولاده وإلى آخره. العسل إلى طرق تكشفه، مو واحدة ولا اثنين، طريقة بالمي والماعون، طريقة بالقلم القوبية، طرق بالضبط هواية. كل إن سويناه دلت الأمور على شيرة بنكهة العسل. هاي المربى اللي جيبوها ماكو بحساب تعطيك نكهة العسل؟ عمور يقول لي حبيت التوصيل، والله كلها طلع الموضوع إنه هو شيرة. أنا ما انقهرت،
بالعكس وانا يعني سويتها اشتريت من عنده متقصد حتى انه احب اجرب، بس انقهرت انه حلف بصحة اولاده واطفاله. واقفين ايش قد حلوين خطيه بنته واطفاله، الله يخليهم يعني. انا اللي اتمنى انه ما تطلع بيهم هذول اطفال، والله دعيت من رب العالمين قلت له ربي هذول خطيه ليش تغشني؟ قل لي هاي مربى بنكهة العسل، والله قل لي واه مربى بنكهة العسل والله حلو هاي ويا الريوق. ايش واحد يخلي بالخاشوقه؟ ليش تقول لي عسل؟ اي اي نظارات الطبيه يغشون بها بولولايزر من ايش اسمها ايه لا فلاتر ولا ميازن على اساس كارتير هي ولا كارتير ولا ميازن والله. فهاي وحده من الـ من الـ من الاشياء اللي قاعد نحكي بيها اللي هي مساله الغش. ليش دا يصغر الغش؟ وين وصلنا؟ مع الأسف والله.

0: نتواصل وياكم. تحية لكل أصدقائي، لكل أحباب الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-77-001-4150-78-02-116-1117. تحية للأصدقاء، إلى كل المحبين. أكو صار غش، تدري وين؟ يعني همينة حتى الشباب، أنا أعرف شباب يعني يحكوا لي أنه حتى أماكن السهر والحياة الليلية بهاي يغشوهم فوقها، والله العظيم يغشوهم يعني للأمانة. يعني صح هو طريق تعبان والله يبعدنا، لكن شوف الغش يعني وصل حتى في هذه الأمور التعيسة، فهذه كارثة. اي بالبيضك وغيش هواي. اقول لك شنو، تدري هذه فتره قاموا يلونون الكتاكيت، كتكوت بنفسجي احمر اخضر، اي يلونون بيهن. اي والله اي اي اي وهذا اي اي ما هو موجوده سبراي وكذا على حسب الاصول، اي يلونون الكتاكيت. قول للجمالية، قول للكذا نعم. اي اي اي اي اي اكو هذه الناس شي يسوون مع الأسف، يحصر عصافير خطية بقفص ويقول لك اعطيني مثلا 2000 ويه الطير. ايه حاطن والله، شنو هذا يعني؟ شلون انت قاعد تعتقن يعني؟ يعني شلون فكرت بيه للامانه؟ والله شلون فكرت بيه يعني؟ والله اني ما جيت يعني، يبقى محبوسات شلون؟ فتفنن، هو تفنن بالغش، تفنن باذيه الحيوان، تفنن بأذية الإنسان، يتفننون. ولهذا أنا دباوع يعني أشعر، والله أشعر الأرض زعلانة من عندنا، مقهورة الأشجار بعصافيرها بحيواناتها كلها مقهورة. أي والله رحمة رحمة رحمة ماكو، يعني ما نترحم كل شيء غش. تنكه يعيدون اللحيم مالتها على اساسيه، هذه واحده من التنكات مال الدهون السيارات، يعيدوها بالولدن ويلحموها وترجع هي مصيبه. اجهزه مال تليفونات يرجع مثل ما هو ويخلي لك عليه السيريال نمبر والباركود، وهاي اللزقة المائية هاي مال على اساس انه هي صحوا لها ختم مائي من اللزقة مائية فسفورية هيك تبين على اساس انه زين، على اساس هذا الجهاز انه لا مشتغل ولا هم يحزنون وغيره وغيره. يعني صار تفنن بالغش بدرجة والله العظيم مو طبيعية. احنا وصلنا الى هذه المرحله بكل شيء. ذاك ماكو البارحه اكو رحال في يعني في امريكا، فدا يحكي دا يقول بعض من الجاليه، ما ذكر هذه الجاليه لكن الجاليه العربيه، قال للاسف انا انقهر، يقول مثلا يخابرك يقول لك هذا الاسبوع ترى ما لك اسبوعيه، الشغل واقف والشغل تعيس وكل شيء ماكو، حتى يقول لك اذا تريد لا تجي. يا بليش حتى يحسب لك مثلا مال 3 اسابيع ما يعطيك مال الاسبوع الرابع. فاحنا بمصيبه، عندنا اتصال. الو الو يا هلا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
1: تحياتي السلام لك يا أخ العزيز والأخ المخرج وجميع لقلقات المستمعين داخل وخارج البلد.
0: الله يسلمك يا حبيبي.
1: ألو.
0: أي أكرم حبيبي أسمعك.
1: أه. طبعا احنا يعني للأسف يعني أقلب يقول لك يعني أنا ما غشي ترتيبات ولكن ما يطلع أكبر غشان يحذفك يعني يحذف ما يخلي
0: طبعا هو بعض الناس مو الكل يعني
1: اي بعضهم
0: اي
1: صحيح بعضهم صعوبة الغش احسن بصراحة فبالنسبة لي الحمد لله وشلا يعني الاقتصادية الحالة الحمد لله وشلا يعني عندي بيت عندي ترتيبات أولادي وصلتهم الحمد لله ولكن ما انسى يعني حياتي القديمة
0: صح
1: حياتي القديمة ليش؟ لأن دائما اتحدث بها الأحفاد يقول لهم جد وهاي ايش الأوضاع كانت يستغربون وصدق وشغل لأنه صريح
0: نعم
1: صريح الإنسان شو ما يكون صريح على سبيل المثال 2003 تقريبا احنا اللي نزرع لوبيا احسن بصراحة في البداية نزرع لوبيا وهنا عفيناك الحمد لله والشكر لله يعني تطورت الزراعة
0: زين
1: سبحان الشمامية وسبحان الكاظمية
0: طيب
1: شو تسوي؟ تاخذ دوبي انا كفيف البصر ابن عمره 8 سنوات في يعني مو 8 سنوات فقالوا لي شلون راح تقدر تروح ذاك المكان مشافك شمال بغداد 50 كيلو متر تروح فيها سياره عمريه سارت كلامك ينزلني مو بعيد عن الجراج عشان ينزلني يتفق ويانا قلت ايش ينزلني ابو المقدام بس وصلت عايشي ما اريد اصادم 100 بقاقي ما قاعدين يشترون ثم اريد لوبيا نظيفه ما اريد لو قطعه صفرا تعرف هاي اللوبيا فصد الشخص قال المهم انك توقع علني ماكو تنطوني اجل السعر الموجود بالسوق علني حتى بالميزان ما بتقبل يا بقالات وعصبرنا اخواتي الله يرحمهم اللي توفى الباقي على 30 سنه يستغرب حتى بالميزان يقول لا أكرم تنطي شعر أزيد شيري شعر ها أو أنا مو طماعي بس لله أنت تبقى نوية أبو الميزان قال لهم تحسي هذا شو يسوي يوزن وينطيك ورقة بعضية قبل ما يسوقن
0: طيب
1: والتحاسب انت يعني فقال له تنطي 25 دينار عين كل كيلو كل كيلو كان مش عجل قال له صدق وقت ورانا الصيدة وقابل لا يفتح عن كيس لا يفتح عن شيء قال له ما تبقى عندنا نسبة على 12 الصبح لو ما هنا يكون ذو كل مناخب منه حتى عايطش ما يطش حتى الله يسأل يعني يبارك برزا خلال تجربة
0: فعلا
1: من أبي عقل من خطية ورزا بشأنه يقول أتذل ما هذا الشيء لا يجي واحد يعطيك شعر

طبعا تحية لكل أصدقائي لكل المحبين. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم. ولكن ننطي رسالة موضوع الغش. احنا نقول دائما اللي ياكل العنز يطلع الدباغ. يعني انت اليوم اذا فاتح لك مشروع معين وما تتوقع انه هذا راح ينجح، شوفه دائما انسد، يقول لك سدوه، صارت له مشكلة، ما بانيها على حب الله، ما فتح وقال يا الله توكلنا على رب العالمين رزق حلال، ما يفكرون هيك كلامي لبعض الناس. فتشوفها عزل، طبعا تعزل، اكو ناس اشتغلت بالحلال هواي وعزلت اما دا اقول لك اي واحد يعزل يعني لا، بس القصد انا اليوم جيتك بعد ما اجيك لان انت غشاش، هي هنا الفكرة. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم. أترك الختام ويا عموري، مع السلامة.

0: معكم الرشيد اف ام.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد اف ام.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM 91.5.

سألتك انت مين، جاوبتي بكلمتين.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.